whether in the beginning you can دخل مكتب دومي ورديفه سما هو معاه اتولد سما في مكتب قبل الهجرة في 9 ولم يعرف كثير الإسلام من وقت نعومة الضفر من نبي الإسلام محمد هذا عجب مثل فيه في أقطيعة كان أسامة موضع ثقة الناس هو إلى ذلك جاء أقدام حاجب أقطيب أقطيب بالورع يقصد الناس يستفتون في أمور دينه وكان أسامة يتمتع بذكاء قارئ من اللي جعل موضع ثقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد مستشاريه المقربين عاش أسامة

هو ايه؟ قرات الرسول صلى الله عليه وسلم بصغر السن انه عاد فقبله في غزوه من الخامسه من الهجره بلغ اسامه 15 من عمره. شاهد اسامه الغزوات الثانيه تحت لواء الرسول وقد توفي اسامه يوم حنين احسن البلاء. كان الروم في الشمال يتربصوا بالمسلمين الاوائل فينون الفرس للانتصار عليهم ثم يرون ما يحجزه المسلمون من الفرس. راى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعث جيشا يقوم بغرض كبير سهل التاثير المعنى على الروم ليثبت قوه المسلمين. ففي السنه 11 من الهجره أمر الرسول الكريم بتجهيز جيش ضخم وكان فيه عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وجعل هذا الجيش لإمارة أسامة بن زيد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أن يدور في الخيل ويقوم البقاء فهم من أرض فلسطين وكانت أسامة في العشرين من عمره. نقود جيش تأخر تجهيز هذا الجيش مرض الخطة. فخرج الرسول الكريم قبل رأسه حتى جلس على المنبر. أيها الناس خذوا بعث أسامة القوم الكريم خذتم أمانة إنه تصديق وإن كان أبوه تصديق ولكن الرسول الكريم لقي رب قبل في لقاء بعد موقف تردد المسلمون في إثار شيخ وتضررت أسامة ولكن أبا بكر رضي الله عنه أمر أصدره بكل حزم

لكن من وضع تحميه امتثالا لامر كان الله طلب من الناس ان يتجهزوا

يفيد الناس نار الإسلام في العالم والقيمة. وسار مسلم الشجاع في 3000 من المقاتلين المؤمنين في أيام شديدة الحرب. وبعد 20 يوما من مسيرته نزل بجيشه فأغار على جمال مكة وبث له من في قبائل تضاعف على مقاومة المخططة هناك. قد نفذت سنة أمر أمريكا بعد 60 يوما من مغادرة الدهب عاد بجيشه الظافر 13 مع جماعة من شباب ونفر من أهل المدينة المقاومين. فكان أسامة مسلم تجرأ بعد على مهاجمة بعد أن تم المشهد سكن أسامة ثم رجع فسكن هذه القرى بين المدينة والشام ثم عاد إلى المدينة وفي بالشرف إلى أن جثمانه الطاهر ولد.

الحقيقة قريت القصة دي وحبيت إني أنقلها ليكم بعنوان جزاء الأحسان. كان شاب اسمه جواد متجه بعربيته الجديدة للعاصمة لزيارة صديقه محمود، وهو في الطريق شاف شخص بيلوح له من جنب الطريق، وكان الوقت متأخر، فاختار انه يوقف عشان يشوف ايه اللي جرى، عاوز ايه الراجل ده. وقف بعد شوية، بعدين رجع له وسأله: السلام عليكم، اقدر ان اخدمك؟ قال له: اهلا وعليكم السلام. قال له: والله عندي العجل مفرقع وحاولت تبديله من غير فايدة، انا عندي الاطار الاحتياطي لكن ما عنديش مفتاح عجل مناسب، وانا منتظر المساعدة من زمان أنا واقف هنا. فقال له: لا بأس عليك، أنا عندي مفتاح عجل ملائم لكل أنواع العجل وحساعدك في تبديل العجل. نزل جواد عشان يدور عن الحاجات المطلوبة، وقام بالفعل بتبديل العجل المثقوب، وربط التاني كويس، مما خلى الراجل ده يشكره ويثني عليه وقال له: أنا مش عارف إزاي أشكرك، أنا خرجت من الصبح من العاصمة باتجاه مقر عملي، لكن المشكلة دي اتسببت في تأخيري 4 ساعات لأنه محدش وقف لي. أنت أنقذتني من إحراج شديد كنت حائع فيه لو ما جيتش، ولو ما أنا ما رحتش النهار كله كامل، لأني أنا لو ما رحتش الشغل وأنا غارق في الديون وبيتي مرهون، وآخر حاجة أحتاج إليه دلوقت هو أني أفقد عملي بسبب عطل زي ده. فعلا أنت أنقذتني وأنقذت عيلتي، إزاي أقدر أني أكافئك؟ قال له: استغفر الله يا أخي، أنا ما أقبلش المكافأة، أنا ما قمتش إلا بالواجب، والحمد لله أنك مش رح تتأخر كتير عن عملك، وإنك بخير وصحة وسلامة من ربنا. ويتبادلوا الاثنين عبارات الثناء والترحيب، وراح كل واحد منهم لعربيته ومشوا في كل واحد في سبيله. وصل جواد لبيت صديقه محمود بعد 2 ساعة تقريبا، ورحبوا ببعض، لكن محمود قدر انه يلمح نظرة غريبة على وش صديقه جواد وسأله: ايه اللي مضايقك؟ فقال له: انا فقدت المحفظه بتاعتي. فقدتها فين؟ وامتى شفتها اخر مره؟ افتكر اني اشتريت بعض المرطبات في الطريق وكانت المحفظه معايا، لكن انا اعتقد انها وقعت مني وقت انشغالي بمساعده واحد في تبديل اطار او العجل بتاع عربيته. أكيد هو دلوقتي فرحان مبسوط جدا إنه حصل على مبلغ كبير من المال اللي في المحفظة بتاعتي. فقال له صديقه محمود: ليه بتسيء الظن؟ يمكن تكون المحفظة وقعت منك ومحدش انتبه لها، والشخص ده ما يكون انتبه لهاش. قال له: لا، مستحيل محدش ينتبه ليها، هي كبيرة ومليانة بالبطاقات والأوراق النقدية. على العموم أنا ألغيت كل البطاقات والعوض على الله في المبلغ. فقال له محمود: أنا مستعد لأي خدمة مالية وآسف للي حصل معاك. قال له: معلش، الموضوع هين، الشخص ده كان محتاج جدا وكان ولقى الضالة بتاعته في محفظتي، الله يلعنه. فيلعن الراجل ده. قال له: مش هقوم بعد كده بمساعدة حد، أبدا مش هساعد حد، أنا اعتقدت إنه فعل الخير يجيب الخير، لكن هغير الفكرة دي من دماغي، خير تعمل شر تلاقي. وفي الوقت ده هو بيتكلم بيضرب جرس التليفون الموبايل وبيرد عليه: أخي الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين اللي بتكلم؟ أنا الشخص اللي ساعدته في تبديل العجل اللي ساعدتني قبل ساعتين. قبل ما ينفجر جواد بالتساؤلات عن كيفية إنه إزاي حصل على رقم الموبايل بتاعه أو سبب سرقته للمحفظة، كمل الراجل قال له: أنا بتكلم معاك من محل شغلي، أنا وصلت في الوقت المناسب والحمد لله، والكويس في الموضوع إنهم قرروا إلغاء الديون عني بعد ما اتكلمت مع رئيس الشركة اللي كان في زيارة خاطفة النهاردة واقتنع بضعف حالي، فالحمد لله إنه كان موجود لما وصلت وإنني قدرت إني أكلمه قبل ما يروح. المهم أنا بقول لك الكلام ده لإني في إحدى محطات البنزين لاحظت إني محفظة كانت على طاولة من الطاولات ومحدش كان بالقرب منها، وعشان كده فتشت فيها عن أي معلومة تدلني على صاحبها، فلقيت بيها مبلغ كبير من المال. فحقيقة ساورتني نفسي إني أخذ المبلغ وأهرب من شغلي وأسافر من البلد، لكني شفت صورتك في إحدى البطاقات الشخصية ومعلومات هاتف معلومات التليفون بتاعك في أوراق تانية، فما طوعنيش ضميري، فقررت بمرارة إني أحتفظ بيها أمانة لحد ما سلمها لك، وأنا على أتم استعداد لأن أحتفظ لك بيها الأمانة دي حتى تجيني أو أنا أوصلها لك شخصيا، وده أقل اللي أنا أقدر عليه لرد الجميل اللي أنت عملته معايا. الله الله الله الله، إن بعض الظن إثم. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. جزاء الإحسان.

صور من حياة الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، اليوم سنتكلم عن صهيب الرومي. قال فيه صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع. صهيب الرومي، ومن منا معشر المسلمين لا يعرف صهيبا الرومي ولا يلم بطرف من أخباره ونتف من سيرته، ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روميا، وإنما كان عربيا خالصا، نميري الأب تميمي الأم، أي والده من بني نمير والأم من بني تميم. ولانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ وترويها أسفاره. فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى الأبلة. الأبلة هي مدينة قديمة في البصرة وأصبحت جزءا منها. كان يتولى الأبلة سنان بن مالك النميري من قبل كسرى ملك الفرس، وكان أحب أولاده إليه طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره ودعاه صهيبا. كان صهيب أزهر الوجه، أحمر الشعر، متدفق النشاط، ذات عينين تتقدان فطنة ونجابة، وكان إلى ذلك ممراحا عذب الروح، يدخل السرور على قلب أبيه وينتزع منه هموم الملك انتزاعاً.

مضت أم صهيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية الثني من أرض العراق طلبا للراحة والاستجمام، فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم فقتلت حراسها ونهبت أموالها وأسرت ذراريها فكان في جملة من أسرتهم صهيب. بيع صهيب في أسواق الرقيق ببلاد الروم، وجعلت تتداوله الأيدي فينتقل من خدمة سيد إلى خدمة آخر، شأنه في ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من الأرقاء الذين كانوا يملؤون قصور بلاد الروم. وقد أتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومي وأن يقف عليه من داخله، فرأى بعينيه ما يعشش في قصوره من الرذائل والموبقات، موبقات أي الفواحش، وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم والمآثم، فكره ذلك المجتمع وازدراه، احتقره، وكان يقول في نفسه: إن مجتمعا كهذا لا يطهره إلا الطوفان. وعلى الرغم من أن صهيبا قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها وبين أهليها وعلى الرغم من أنه نسي العربية أو كاد ينساها، فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء، ولم تفتر أشواقه لحظة إلى اليوم الذي يتحرر فيه من عبوديته ويلحق ببني قومه. وقد زاده حنينا إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه سمع كاهنا، طبعا الكاهن هو رجل دين عند النصارى، أنه سمع كاهنا من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: لقد أطل زمان يخرج فيه من مكة في جزيرة العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتيحت الفرصة لصهيب فولى هاربا من رق أسياده ويمم وجهه شطر مكة أم القرى وموئل العرب ومبعث النبي المرتقب، ولما ألقى عصاه فيها أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة لسانه، كان لسانه طويل لثقل لسانه وحمرة شعره. وقد حالف صهيب سيدا من سادات مكة هو عبد الله بن جدعان، وطفق يعمل في التجارة فدرت عليه الخير والوفير والمال الكثير. غير أن صهيبا لم تنسيه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني، فكان كلما مر كلامه بخاطره يسائل نفسه في لهفة: متى يكون ذلك؟ وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواب.

ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته، فقيل له إن محمد بن عبد الله قد بعث وقام يدعو الناس إلى الإيمان بالله وحده ويحضهم على العدل والإحسان وينهاهم عن الفحشاء والمنكر. فقال: أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟ فقيل له: بلى. فقال: وأين مكانه؟ فقيل له: في دار الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا. ولكن حذار من أن يراك أحد من قريش، فإن رأوك فعلوا بك وفعلوا، وأنت رجل غريب لا عصبية لك تحميك ولا عشيرة عندك تنصرك. مضى صهيب إلى دار الأرقم حذرا يتلفت، فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر، وكان يعرفه من قبل، فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ فقال عمار: بل ما تريد أنت؟ فقال صهيب: أردت أن أدخل على هذا الرجل فأسمع منه ما يقول. فقال عمار: وأنا أريد ذلك أيضا. فقال صهيب: إذن ندخل معا على بركة الله. دخل صهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعا إلى ما يقول، فأشرق نور الإيمان في صدريهما وتسابقا في مد أيديهما إليه، وشهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأمضيا سحابة يومهما عنده ينهلان من هديه وينعمان بصحبته. ولما أقبل الليل وهدأت الحركة خرجا من عنده تحت جنح الظلام، وقد حمل كل منهما من النور في صدره ما يكفي لإضاءة الدنيا بأسرها. تحمل صهيب نصيبه من أذى قريش مع بلال وعمار وسمية وخباب وغيرهم من عشرات المؤمنين، وقاس من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهده، فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة، لأنه كان يعلم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. ولما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، عزم صهيب على أن يمضي في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لكن قريشا شعرت بعزمه على الهجرة فصدته عن غايته، وأقامت عليه الرقباء حتى لا يفلت من أيديهم ويحمل معه ما ضرته عليه التجارة من فضة وذهب. ظل صهيب بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتحين الفرص للحاق بهما فلم يفلح، إذ كانت أعين الرقباء ساهرة عليه متيقظة له، فلم يجد سبيلا غير اللجوء إلى الحيلة.

ففي ذات ليلة باردة أكثر صهيب من الخروج إلى الخلاء كأنه يقضي الحاجة، فكان لا يرجع من قضاء حاجته حتى يعود إليها. فقال بعض رقبائه لبعض: طيب نفسا، فإن اللات والعزى شغلاه ببطنه. ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى الكرى، أي إلى النوم. فتسلل صهيب من بينهم ويمم وجهه شطر المدينة واتجه إلى المدينة. لم يمض غير قليل على رحيل صهيب حتى فطن له رقباؤه، فهبوا من نومهم مذعورين وامتطوا خيولهم السوابق وأطلقوا أعنتها خلفه حتى أدركوه. فلما أحس بهم وقف على مكان عال وأخرج سهامه من كنانته ووتر قوسه وقال: يا معشر قريش، لقد علمتم والله أني من أرمى الناس وأحكمهم إصابة، ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا منكم، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي شيء منه. فقال قائل منهم: والله لا ندعك تفوز منا بنفسك وبمالك، لقد أتيت مكة صعلوكا فقيرا فاغتنيت وبلغت ما بلغت. فقال صهيب: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فدلهم على موضع ماله في بيته في مكة، فمضوا إليه وأخذوه منه، ثم أطلقوا سراحه. أخذ صهيب يغذ السير نحو المدينة فارا بدينه إلى الله، غير آسف على المال الذي أنفق في جنية زهرة العمر. وكان كلما أدركه الونا التعب يعني وأصابه التعب استفزه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعود إليه نشاطه ويواصل سيره. فلما بلغ قباء، وهي قباء قرية بعيدة ميلين من المدينة المنورة، رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلا، فهش له وبش وقال: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع، وكررها ثلاثا. فعلت الفرحة وجه صهيب وقال: والله ما سبقني إليك أحد يا رسول الله، وما أخبرك به إلا جبريل، حقا ربح البيع وصدق ذلك وحي السماء. وشهد عليه جبريل حيث نزل في صهيب قول الله جل وعز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فطوبى لصهيب بن سنان الرومي وحسن مآب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع
صور من حياة الصحابة. وإلى اللقاء، ومع قصة صحابي آخر إن شاء الله.

أحبتي الله، وإلى هنا تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي هذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا إذا كان في العمر باقي إن شاء الله. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية. عدت مرتين لأن طفت ما أنه ما كانت على الهواء. إذن أحبتي الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعوا نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ،
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، حلقة جديدة من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، نتحدث فيها بحول الله تعالى عن كفالة اليتيم. سيد المكفولين هو صلى الله عليه وآله وسلم، وسنتحدث عن كفالة اليتيم بداية كما اعتدنا عليه في حلقاتنا وفي برنامجنا هذا. ما معنى كفالة اليتيم؟ سيدنا ابن حجر عندما سئل عن ذلك أو فسر ذلك بقوله كافل اليتيم، أي القيم بأمره وبصلاح أحواله. فكلما كان إنسان قيم مسؤول عن صلاح أيتام وعن رعايتهم وعن إكمال مشاريعهم يعتبر كافلا لليتيم. وإذا كان اليتيم شرعا يقول الذي فقد أباه، فإن كفالة اليتيم حينئذ تكون بمعنى القيام بأمر الطفل الصغير ورعاية مصالحه وتربيته والإحسان إليه حتى يبلغ مبلغ الرجال إن كان ذكرا، أو تتزوج إن كان اليتيم بنتا. طبعا لأن هناك يعني العلماء رضي الله تعالى عنهم فرقوا ما بين اليتيم الذكر وما بين اليتيم الأنثى، وإلى متى يعني تكون الوصاية عليه. فقالوا أن اليتيم الذكر تكون الوصاية عليه حتى يبلغ مبلغ الرجال، يعني 18 أو 15 على اختلاف بينهم. أما اليتيم المرأة فالقيام على رعايتها حتى تتزوج. والحديث الذي رواه الإمام الدارمي فيه يعني بيان لهذا السن وبيان لمعنى ذلك السن، إذ يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، في مجرد أن يبلغ الإنسان مبلغ الرجال فلا يعتبر يتيما. أما المرأة فقد فرقنا يعني ما ذكره العلماء. طبعا هناك فرق ما بين فقيد الأب وفقيد الأم وفقيد الأبوين، فإن ابن منظور وهو من علماء اللغة يفرق فيقول أن الإنسان إذا فقد أباه يسمى يتيما، وإذا الإنسان فقد أمه فإنه يسمى منقطعا أو عجيا، وإذا فقد الإنسان الأب والأم فإنه يسمى لطيم. ولكن الناس تعارفت على أن اليتيم هو الذي يفقد الأب أو أحد الأبوين، لكن بالنسبة للتدقيق في مسألة اللغة العربية فإن اليتيم يختلف عن المنقطع وعن العجي، وأيضا يختلف ذلك عن اللطيم. فاللطيم هو الذي يفقد الأبوين، والذي يفقد أمه يعتبر منقطعا أو عجيا، والذي يفقد الأب يعتبر يتيم. سيد خير المكفولين كما ذكرت لكم هو صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما نقول ذلك لأن في سيرته صلى الله عليه وسلم تطيب لخواطر اليتامى، فإنه خير من كفل وخير من عاش يتيما هو صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى في محكم آيات يبين لنا كيفية التعامل مع اليتامى، ويكفينا في ذلك قول المولى سبحانه وتعالى وأما اليتيمة فلا تقهر، وقول المولى سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب الآية، وأيضا قول المولى سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وطبعا قول المولى سبحانه وتعالى حتى يبلغ أشده وقول المولى سبحانه وتعالى إلا بالتي هي أحسن يرجع إليها في كلام المفسرين، فإلا بالتي هي أحسن معناها هل الأكل أو الشرب أو السكن أو التعليم، فإن المسألة التي يحتاجها اليتيم في أيامنا هذه تختلف عن المسائل التي كان يحتاجها اليتيم في تلك الأيام. فإن اليتيم الآن يحتاج إلى تعليم وإلى تعليم مميز، ويحتاج إلى إنفاق عليه من المال، لكن هذا أمر كما ذكرت يعني أرجع إليه في موطنه وفي مواضعه، لأن العلماء فسروا ذلك وأشبعوه بكلامهم. يكفينا في مسألة كفالة اليتيم حديث مهم جدا دائما نسمعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو متفق عليه الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم وفرج بينهما، يعني لم يلصق بينهما صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، والإشارة منه صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. السبابة طبعا هذه لأن دائما الإنسان عندما يتكلم وعند تسمى سبابة وتسمى مسبحة، تسمى سبابة وتسمى المسبحة، في التسبيح يشير بها وفي السبابة أيضا يشير بها، والوسطى هذه الأصبع الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن كافر اليتيم سبحان الله هو في موضع قريب جدا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا يقول في الحديث صلوات الله وسلامه عليه: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، يعني الحنو، كان له بكل شعرة مرت على يده حسنات، ومن أحسن إلى يتيم إلى يتيمة أو يتيم عنده كان كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى. طبعا مسح رأس اليتيم ما معناه؟ معناه أن فيه فائدة مهمة جدا في في في الحنو عليه، وإشعار اليتيم وإشعار الضعيف بأنه يعني صاحب مكانة عند الإنسان. وأيضا حديث مهم جدا يقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ما معنى إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة؟ يعني أحذر من تضييع حق اليتيم ومن تضييع حق المرأة، لأن المرأة ضعيفة واليتيم أيضا ضعيف، فأنا أحذر الجميع من أن يضيعوا حقوق المرأة أو حقوق. اجتنبوا السبع الموبقات، حديث نبوي شريف، اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم يعدد السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. طبعا الشرك بالله بلا شك أن فيه إضرار بالنفس وإضرار بالآخرين. إضرار بالنفس لأن الإنسان عندما يشرك لا شك أنه ظلم نفسه وظلم غيره ممن يعني يخالطه ممن يعايش، وهذا كلام له تفصيلات أخرى. والسحر أيضا كم خرب بيوتا، دخول الناس في السحر ودخول الناس في هذه الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه ويخاف منها خوفا شديدا. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، طبعا لا تقتل النفس بحق الله سبحانه وتعالى إلا إن كانت في قصاص أو إن كانت في أمور نص عليها العلماء. ثم الرابع أكل الربا، ثم أيضا وأكل مال اليتيم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موضع الشاهد. أكل مال اليتيم من الأمور الخطرة جدا التي ينبغي على الولاة وعلى الأوصياء أن يتنبهوا من الدخول فيها بدون حق وبدون استعمالها في الوجه الشرعي اللازم. ثم بعد ذلك والتولي يوم الزحف، عندما يداهم العدو بيوت الناس وبيوت المسلمين ويداهم المسلمين، ينبغي على الإنسان أن يقاوم وأن يجاهد وأن لا يخرج وأن لا يتولى وأن لا يخرج من مجابهة العدو، فإنه إن فعل ذلك يعتبر يعني متجرئا على حد من حدود الله وعلى حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قذف المحصنات المؤمنات الغافلات ورمي النساء بالتهم، لا سيما المرأة المؤمنة الغافلة المحصنة، فإن ذلك من السبع الموبقات. وكم وكم وكم في هذه الأيام ترمى النساء المحصنات المؤمنات الغافلات بواسطة هذه التقنية وبواسطة يعني عدم التثبت وعدم التيقن، وهذا أمر خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يوقعنا وإياكم في أي موبقة من هذه الموبقات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مؤتة عن عبد الله بن جعفر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. معلوم أنه في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفق على يمينه 3 مرات، وبسبب تلك الصفقة وبسبب تلك الدعوة أصبح سيدنا عبد الله بن جعفر أكبر تاجر وأكبر كريم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دعا ذلك 3 مرات، وقال سيدنا عبد الله بن جعفر: فجاءت أمنا فذكرت له يتمنى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت تفرح له يعني تتكلم معه في حالهم، في أنه يتيم، في أنه يحتاج إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لها رضي الله تعالى عنها أفضل حديث في مسألة ضمانة ولي الأمر للناس جميعا. قال لها: آل عيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. بصفته صلى الله عليه وآله وسلم نبي ومرسل وبصفته صلى الله عليه وآله وسلم قالها كقائد، هو بلا شك ولي، وأي قائد مسؤول عن اليتامى في حياتهم التي يعيشونها. وبصفته الأب الرحيم أيضا كلامه صحيح، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم حن وأراد أن يحنو على أبناء عمومته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لكن أكثر أهل العلم أخذوا هذا الحديث بصفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائد، وجعلوا هذا النص أساسا في مسألة ضمان ولي الأمر لرعاياه من الشعب ولرعاياه من المحكومين. ابن بطال وهو من العلماء الكبار يقول: حق على من سمع هذا الحديث أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخر أفضل من ذلك. طبعا أي إنسان يستمع إلى هذا النص المبارك الشريف أنا وكافر اليتيم في الجنة على قول ابن بطال لا بد أن يعمل به. كيف يعمل به؟ يعمل به من خلال كفالة اليتيم، ومن خلال الاشتراك في جمعيات رعاية اليتامى. بلاد المسلمين جمعيات

اليتامى لها علينا حقوق أن نتابعها وأن نشترك فيها حتى نكون جميعا في جنبه صلى الله عليه وآله. نستمع إلى سؤال سؤله سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سئل في يوم من الأيام سؤال مهم جدا: لما أوتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبويه؟ سؤال قد يخطر في بال الناس، لما هذا النبي الكريم أوتم من أبويه، عاش بلا أب وبلا أم؟ فأجاب بجواب جميل جدا، قال: لئلا يكون لمخلوق عليه حق. طبعا مهم جدا، لأن الإنسان عندما يعيش في ظل أبوين، في ظل أب وفي ظل أم، يكون مطالب بلا شك ببرهما وبإرضائهما. وبر الوالدين بلا شك نتفق جميعا أنه أمر فيه صعوبة، أمر فيه جهد، أمر فيه ضنك، فيه تعب، لا سيما إذا كان الأب مثلا أو الأم الأب مريض، أو الأم كبيرة في السن، أو تحتاج أمور معينة، أو يحتاج الأب إلى أمور معينة، يعني أمور فيها معاناة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون له يعني حق بالنسبة للآخرين فجعله يتيم. طبعا هذا إجابة من الإجابات التي فتح الله سبحانه وتعالى بها على سيدنا محمد الباقر بن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. أحد الأئمة وهو الإمام النيسابوري لما سئل عن الحكمة في يتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال أهل التحقيق: الحكمة في يتم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف قدر اليتامى فيقوم بأمرهم، وأن يكرم اليتيم المشارك له في الإسم. وذكر ذلك يعني ذكر ذلك في غرائب القرآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أوتم وما عاش يتيما إلا لأجل أن يشعر بمعاناة اليتامى، فيشعر بمعاناتهم ويكرم اليتامى، لا سيما إذا كانوا مشاركين له في الإسم، في إسمه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه حكم ليس عليها نص قرآني وليس عليها نص نبوي، ولكن اجتهادات العلماء وإجابات فتح الله سبحانه وتعالى بها عليهم. كفالة اليتيم أيها المشاهدون المشاهدات لها فوائد، وفوائد جمة. أبرز هذه الفوائد التي استمعنا إليها: صحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، وكفى بذلك شرفا وكفى بذلك فخرا. هذه فائدة مهمة. الفائدة الثانية: أن كافل اليتيم وكفالة اليتيم صدقة، الله سبحانه وتعالى يضاعف للكافل الأجر، لا سيما إن كان ذلك على الأقرباء، فإنه إن كفل يتيما من أقربائه فإنه يحوز على مسألتين مهمتين: أجر الصدقة وأجر القرابة. فائدة مهمة أيضا: كفالة اليتيم والإنفاق عليه دليل من أدلة الطبع السليم والفطرة النقية، لأن الإنسان صاحب الطبع المناسب وصاحب الطبع الجيد دائما يحنو على اليتامى، وصاحب الفطرة النقية السليمة غير المشوشة يكون متصل باليتامى وبمراعاتهم. سبحان الله، زيارة الأيتام وكفالة اليتيم يعني تحدث أثرا في النفس لا يعرفه إلا من باشر ذلك بنفسه. من أهم الفوائد أيضا أن كفالة اليتيم والمسح على رأسه وتطيب خاطر اليتيم فيها أجر، كما استمعنا كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا فيه ترقيق للقلب وإزالة للقسوة، لأن الإنسان يتنبه إلى أن هذا يتيم، أنا ما مسحت على رأسي إلا لأجل أنه يتيم، لأن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذه الصفة، يعني ابتلاه ومن عليه بهذه العيشة، فتفيد في ترقيق القلب وإزالة القسوة. لذلك يعني يحسن بنا جميعا أن نصطحب حتى أولادنا ونصطحب بناتنا إلى جمعيات الأيتام وجمعيات كفالة الأيتام، حتى يعني يباشروا ذلك بأنفسهم، فيذكروا نعمة الله عليهم أن أباهم أحياء، ويذكروا أيضا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم إذ من عليهم بهذه الزيارة التي فيها أجر كبير، وتحنو قلوبهم وتنشغل بالله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا أن كفالة اليتيم تساهم في بناء مجتمع إسلامي خال من الحقد وخال من الكراهية، وتسود المجتمع إذا شاعت بينهم هذه الأمور، تسود روح المحبة وتسود أيضا روح المودة بينهم إذا التزموا هذا الأمر. من أبرز أيضا فوائد كفالة اليتيم أنها تعود على الكافل بالخير العميم في الدنيا فضلا عن الآخرة. سبحان الله، البيت يحيى والنفوس تتحرك والقلوب تتشجع للوصول إلى الله سبحانه وتعالى عبر هذا اليتيم المراعى، إذا كان في البيت أو المراعاة من خلال الجمعية، لأن الإنسان ممكن أيضا باتصالاته يعني ببذل سعيه في هذه الحياة أن يكفل يتيما في داخل بيته.
ثم أيضا باتصالاته يمكن له أن يكفل يتيما من خلال الجمعية تقوم بشؤونه. طبعا

0: إذا كفل اليتيم في بيته واصطحبه إلى داره لها إجراءات مهمة جدا، من أهمها أن يضبط أمور البيت بالنسبة للكشف وبالنسبة للحجاب وبالنسبة لغيره، وهذا الأمر يطلبه أو يسأل عنه من يريد أن يفعل ذلك، يسأل عنه العلماء حتى يفتوه في كيفية حل هذه المسائل، لكنها مسألة موجودة. إما أن أكفل يتيما في داخل داري أو أكفل يتيما من خلال الجمعية، ولا شك أن هذا يعني يتغير وتختلف درجاته بحسب المكان وبحسب الزمان، فكفالة اليتيم في مكة المكرمة يختلف عن كفالته في مدينة أخرى، فكفالة حسنة مكة المكرمة تختلف عن حسنات المدن الأخرى، فكلما كان الإنسان يستطيع أن يكفل يتيما وأن يراعي يتيما ويكثر من الحسنات في البلاد التي فيها فضل وفيها أجر، بلا شك سيكون متحصل على أجر كبير من الله سبحانه وتعالى. كفالة اليتيم أيضا تزكي المال، المال يحتاج إلى تطهير، المال يحتاج إلى تزكية، كفالة اليتيم هي التي تنمي ذلك المال وتزكيه وتطهره، وهي علامة من علامات النعيم الصادق وشكر النعيم، النعيم الصادق من الله سبحانه وتعالى هو إذا من الله علي بالحلال ومن الله سبحانه وتعالى علي بالأجر وبالأجر الحلال الزلال كما يقولون، يجب علي أن أشكر المولى سبحانه وتعالى. من طرق الشكر أن أكفل ذلك اليتيم كما ذكر العلماء رضي الله تعالى عنهم. أيضا من أبرز فوائد كفالة اليتيم أن البركة تحل على صاحب الكفالة، وتحل على أهله، وتحل على عياله، وتحل على كل شيء عنده ببركة ذلك اليتيم. وسبحان الله، هو رقم قد يزيد في البيت، ولكنه تزيد بذلك الرقم أشياء وأشياء من النعم التي يفعلها الله سبحانه وتعالى للعبد، والتي لا يمكن للعبد أن يتصور كيف تكون هذه الزيادة. كفالة اليتيم، ويدخل في ذلك الأمر طبعا بلا شك، يدخل في ذلك الأمر اللقطاء. المجتمعات الآن تعاني من مسألة الأيتام، وتعاني أيضا من مسألة اللقطاء. يدخل في ذلك اللقطاء، اللقطاء أي مجهول الأب، أو الذي لا يعرف له أب، أو الذي يعني مات أبوه في حادث، أو انتهى به الأمر إلى جهل مثلا بالنسبة لنسبه أو لأصله. اللقطاء والأيتام بنفس المستوى، وإن كنت يعني أرى أن اللقطاء أيضا ينبغي أن تكون لهم عناية خاصة في قلوب الناس، لأن بعض الناس يستنكف من رعاية اللقطاء، يعتبر أن هذا يعني ابن بعد حادثة معينة، أو يعني غلط من غلطات أمه، أو خطأ من أخطائها، فيعني القلوب لا تميل إليه بمثل ميل القلوب إلى اليتامى. ولكن ينبغي لنا بالعكس أن المسألة أصعب، لأن هذا المولود ليس له ذنب في حياته، ليس له ذنب أبدا، هو أمه أخطأت وأمه فعلت بنفسها ما الله سبحانه وتعالى قدره عليها. وأنا أقول قدر الله سبحانه وتعالى عليها الزنا ففعلت ذلك الأمر، فلما فعلت ذلك الأمر وأصبحت يعني حامل، فرمت ذلك المولود. هنا ذلك المولود يسمى لقيط، اللقيط رعايته يعني مهمة جدا، لأن برعاية اللقيط تسود المودة والمحبة بين الناس. كم من لقيط في هذه الدنيا، وإذا فتشنا عن نسب الإجرام والمجرمين نجد أن بعضهم عاش يتيما ولم يراعى، وبعضهم كان لقيطا ولم يراعى. ولذلك لما لم نكن نحسن، لما لم نكن محسنين بالنسبة لرعاية الأيتام ورعاية اللقطاء، كان الأمر يعني على غير الطريقة التي يريدها الإنسان لنفسه ولحياته. ينبغي لنا أن نراعي مسألة اليتامى، ينبغي لنا أن نراعي مسألة اللقطاء. من لا يستطيع أن يكفل يتيما لوحده، ربما لغلاء في السعر مثلا، أو في الكفالة، في سعر كفالة اليتيم، فيمكن أن يتفق اثنان أو ثلاثة على رعاية يتيم، بمعنى أنه مثلا إذا كانت الكفالة 3000 فيشترك ثلاثة في رعاية يتيم. أن بعض الناس قد يرى أن ذلك المبلغ كثير عليه، فيقول كيف أراعي يتيم بنفسي، فإن هذا المبلغ يعني أنا أحتاجه لأولادي وأحتاجه لنفسي. نقول له لا بأس أخي أن تبحث عن شريك لك في الأجر، فيشترك اثنان أو ثلاثة في كفالة اليتيم، يشترك اثنان أو ثلاثة في كفالة اللقيط، وإذا اتصل بالجمعيات الموجودة والمرخص لها يعطى يعني استمارة خاصة فيها صورة ذلك اليتيم وفيها سن ذلك اليتيم، فيصبح بينه وبين ذلك اليتيم اتصال. سبحان الله، كبر ذلك اليتيم وتخرج ذلك اليتيم دائما يشعر به. هذا مهم جدا بالنسبة للناس. بالنسبة للجمعيات أيضا ينبغي لها أن تحسن العرض، تحسن العرض وتحسن الربط بين اليتامى وبين الذين يكفلوهم. كيف ذلك الربط؟ يكون كما ذكرت، يكون بإعطاء يعني حياتهم التفصيلية أولا بأول. هذا الآن تخرج من المدرسة ودخل في الجامعة ونريد مثلا له احتفال معين، كيف نحتفي به، كيف نراعيه، كيف كذا. هذه من المسائل المهمة جدا التي تربط الناس ببعضهم البعض. كفالة اليتيم وسيد أهل اليتم صلى الله عليه وآله وسلم مهمة جدا. مسألة أخرى أيضا لا تقل أهمية، أن بعض الناس قد يستخدم صفة اليتم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخداما سيئا، وقد يستخدم بعض الناس صفة الأمية مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخداما سيئا، فيعتبر أن هذه الصفة يعني لو كان الأمية فيها شر لما كانت في النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت اليتم فيه شر لما كان في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو مثلا يعنف يتيما أو كذا، فيستخدمها استخداما سيئا. لكن بعض الناس حتى يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدحا يعني ليس هو المدح الطيب من خلال يتمه. أفتكر أنه في يوم من الأيام وزعت قصيدة: يتيم أتى في غير أبهة، يعني أراد أن يمدح النبي، ذلك الشاعر بالنبي أراد أن يمدحه من خلال يتمه، ولكن صورها تصويرا غير صحيح. اليتم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة محفزة، الأمية في النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة ليست للانتقاص. فإن كان يتيما فهذا معناه دعوة إلى الحنو على اليتامى. إن كان صلى الله عليه وآله وسلم عاش بلا أب، وإن كان صلى الله عليه وآله وسلم عاش بلا أم، فليس في ذلك يعني الانتقاص منه صلى الله عليه وآله وسلم، أو دعوة لأجل يعني استخدام سيء، وإنما تحفيز لأجل مراعاة اليتامى والأخذ بخواطرهم. كذا الأمية مثلا كما ذكرت، لأن الإنسان قد يستخدم ذلك استخداما سيئا وينبغي أن يعنف عليه، لأنه أراد غير الأمر الذي أراده المولى سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الشعور باليتم والحنوع على اليتامى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتأهلين لأجل الوصول إلى هذه المرتبة المهمة جدا، مرتبة الحنوع على اليتامى ومرتبة الحنوع على اللقطاء، لأجل أن يعيش المجتمع سالما آمنا يا رب العالمين. ونلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب.
1: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض، نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء،
2: الحكمة تاج وضاء
1: يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
3: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
4: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
3: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أياد الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: الحكمة
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
3: يسطع فيها بالعقلاء،
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذي حكمة.
1: خدع الثعلب لا تدخل أبدا رأس الأسد.
2: حفظ ما في يدك أيسر من طلب ما في أيدي الناس.
1: القمر يسطع ولكنه لا يدفئ.
2: الحبر الأكثر شحوبا أفضل من أفضل ذاكرة.
1: الحجر لا يسقط وحده مطلقا.
2: حركات العيون تدل على ما في القلوب.
1: الحرمان خير من الامتنان.
2: لا تفصح عما سوف تعطي بل أعطي.
1: حيث يسكب العسل يتجمع الذباب.
2: حسن الصورة أول السعادة.
1: بماء الجسم نخرج ماء البئر.
2: خسارة الصوف أفضل من خسارة الخروف.
1: الحصاة الصغيرة تقلب عربة كبيرة.
2: الحجر المتدحرج لا ينبت عليه العشب.
1: الخطأ مع العجلة والصواب مع التؤدة.
2: حياء الرجل في غير موضعه ضعف.
1: الخوف يضع أجنحة للنعال.
2: الثقة بالله أزكى أمان.

0: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله أكبر الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحبتي الله، هنا معنا بعض النصائح للأسرة السعيدة، للزوج. بداية نسأل الله تعالى أن يبارك لك في أهلك ومالك، وأن يجمع بينكم على خير. وبنحب أن نفكرك بهذه التوجيهات النبوية، ففيها سعادة أسرتك ودوام المودة بينك وبين زوجتك. أولا، زوجتك أمانة في عنق، راح يسألك ربنا سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة، فاتق الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومعنى قوله عوان عندكم أي أسرى في أيديكم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن. ومعنى قوله أحرج حق الضعيفين، أحرج حق الضعيفين أي الحق، الحرج وهو الإثم بمن ضيعهما، فأحذره من ذلك تحذيرا بليغا وأزجره زجرا أكيدا. حسن الخلق ونبل الطبع من صفات المؤمنين، فتحل بهما ولا تكن لئيم الطبع سيء المعشر، وانظر إلى حسنات زوجتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. ومعنى يفرك يبغض. الصبر وحسن العشرة والسماحة صفات بتدوم المودة بينك وبين زوجتك، فاحرص عليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي. الغيرة على الزوجة دليل الإيمان والمحبة للزوجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، رواه مسلم. سوء الظن والشك وما يؤديان إليه من تجسس وتحسس سبب رئيسي في هدم البيوت ونزع الثقة بين الزوجين، فاجتنبها. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، صدق الله العظيم. صاحب الرفق في التعامل مع الزوجة وخاصة عند الأخطاء والزلات والعثرات ناضج في فكره، محافظ على أسرته وبيته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. النفقة على الزوجة ينبغي أن تكون بالمعروف، ولك الأجر والثواب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، متفق عليه. من حق الزوجة عليك ألا تستأثر بطعام أو شراب أو كسوة دونها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود. ومعنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله،

ختاما من مروءة الكرام التغاضي عن الزلات في حال الفراق والطلاق، قيل لبعض الصالحين وقد أراد طلاق زوجته: ما الذي يسوءك منها؟ فقال: العاقل لا يهتك سرا. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ قال: مالي ولامرأة غيري قد صارت أجنبية عني. أختي الحبيبة أيتها الزوجة، بارك الله لك في زوجك وجمع بينكما على خير، ونود أن نذكرك بهذه التوجيهات النبوية، ففيها سعادة أسرتك ودوام المودة بينك وبين زوجك. أولا القناعة والرضا، القناعة والرضا بالقليل طريق السعادة، فحذار من دفع زوجك للجوء إلى الحرام. فقد كانت بعض نساء السلف إذا أراد زوجها الخروج من منزله تقول له: إياك وكسب الحرام، فإن نصبر على الجوع نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. الله أكبر. طاعة الزوج واجبة فيما لا معصية فيه، فاجتنبي معصية زوجك ورفع الصوت عليه وشكايته إلى أهلك دائما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة: أين أنت من زوجك؟ فإنما هو جنتك ونارك. رواه أحمد والنسائي. حق الزوج مقدم على جميع الأقارب، فإذا تعارضت الحقوق فقدمي حق الزوج ولا تبالي، لأن للزوج على زوجته أعظم الحقوق بعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو جاز لأحد أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي.

من حق الزوج أن يحفظ في ماله، فلا تخرجي أو تخرجي شيئا من البيت دون علمه، فإن تصدقت من ماله عن رضاه كان لك مثل أجره، وإن كان بغير رضاه كان له الأجر وعليك الوزر.

جارات السوء وصديقات السوء التي يثيرنك على زوجك ويوقعن بينك وبينه ويقللن من شأنه أمامك هن سبب خراب بيتك وقتل المودة بينك وبين زوجك. صبرك على أذى زوجك وحكمتك في التعامل معه عند الغضب ثمرته أن يحمد لك ذلك عند الرضا. واعلمي أن المشكلات الزوجية لا تكبر إلا بالعناد والمكابرة، فلا تهدم بيتك بسبب الكبر والعناد. إجابة الزوج إلى فراشه واجبة إلا إن كان لديك عذر شرعي، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. يحرم عليك أن تصفي أحدا من النساء لزوجك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تباشر المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. وهذه نصائح لأولياء الأمور. أعزائنا أولياء

إذا أردتم سعادة أولادكم وبناتكم فأحرصوا بارك الله فيكم على النصائح الآتية. إذا كان الخاطب لابنتكم تاركا للصلاة فحذاري من تزويجه ابنتكم، لأنها أمانة عندكم، والواجب عليكم أن تختاروا لها الأصلح في دينه وأخلاقه، والذي لا يصلي ليس كفؤا للتي تصلي، لأن ترك الصلاة كسلا فسوق نعم، وتركها جحودا وإنكارا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. إن التدخل في حياة أبنائكم الخاصة ربما شوشها وعكر صفوها، فليكن هذا التدخل في الوقت المناسب، وهدفه الإصلاح والمحافظة على كيان الأسرة. ثالثا، الإفساد بين الزوجين حرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، رواه أبو داود. ومعنى خبب أي خدع وأفسد. ونتمنى لكم أحبتي في الله دوام الوفاق والسعادة والأمن والمحبة الأبدية بإذن الله، وبارك الله فيكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حياة شيخ الإسلام وارث علم النبوة أحمد ابن تيمية. ألقى ابن تيمية دروسه في الجامع الكبير، فسارت الركبان بحديثه في المجتمعات، وتناقل الناس الأحاديث عنه في كل مكان، واجتمع الجميع عليه وعلى دروسه، الكل تبع لهواه، فمنهم الموافق والمخالف والسني والمبتدع، ومنهم من هو على مذهب الجماعة والمذهب الشيعي، فكثر تلاميذه ومستمعوه وكثر الحديث عنه في المجالس العلمية.
1: كانت دروسه كلها تجمعها جامعة واحدة واتجاه واحد، وهو إحياء ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين تلقوا الإسلام صافيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة. لم يعلق به أفكار غريبة ولم تختلط به نحل بائدة، أراد أصحابها بعقولهم القاصرة أن يجعلوا لها مكانا في عقيدتهم وفي أعمالهم.
0: كان ابن تيمية ينهج النهج الذي يعود بالإسلام إلى عهد الصحابة في عقائده وأصوله وفروعه، فإذا استيقن أن ما يقوله هو ما كان عليه الصحابة دافع عنه بالحجة والبرهان وكل ما يواتيه عقله ودراسته من أدلة عقلية ونقلية.
1: كان يقرب ما يقول بعبارات مستقيمة وتعليلات سليمة ليصل إلى أفكار وعقول مخالفيه.
0: كان ما يتبعه من حجج وأدلة مسار إعجاب كل من سمع، وهذا هو المحدث الكبير ابن دقيق العيد، وقد كان حجة في عصره، يقول: رأيت رجلا جمع العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما لا يريد، وقال له أول مرة رآه وسمع كلامه: كنت أظن أن الله تعالى ما بقي يخلق مثلك.
1: كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يحاول إعادة مبادئ الإسلام الموروثة عن السلف إلى عهدها الأول، وإزالة ما علق بها من غبار وقد استهوى بالإعجاب كثيرين، فكان له موافقون وأكثرهم من تلاميذه ومريديه من جيله ومن الجيل الذي يليه، وكذلك من كل مصلح يريد بعث الأفكار القومية من مرقدها، وكان الأولون فيه وقال الأولون فيه مقالة الخير ورفعوه إلى مراتب الاجتهاد.
0: وقال الحافظ الذهبي أيضا، وهو المتوفى سنة 748 هجرية: كان شيخ الإسلام آية في الذكاء وسرعة الإدراك، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحرا في النقليات.
1: وعن صفات ابن تيمية، خص المولى سبحانه وتعالى الشيخ ابن تيمية بصفات عظيمة، هذه الصفات كونت شخصيته وكانت منحة من الله تعالى، قد وهبه الله سبحانه مزايا من شأنها أن تجعل منه ذلك العالم الذي جدد الإسلام فأعاد إليه شبابه كما كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.
0: كان رحمه الله صاحب حافظة قوية واعية، والحافظة الواعية هي أساس العلم، فكانت تسعفه بما يريد أن يرد به في الجدل والمناظرة فيبرز علمه وتثير إعجاب الجميع به.
1: كان يتميز في علمه بالعمق والتأمل، فكان يدرس مسائله متعمقا فيها، وربما قضى الليالي يفكر في حل ما يصادفه من آراء،
0: وكان يتأمل الآيات والأحاديث ويوازن ويقيس بفكر مستقيم حتى يظهر له الحق واضحا جليا.
1: لذلك كان من أدق العلماء وأقدرهم على استنباط المعاني من الأحاديث وآيات القرآن الكريم.
0: كان إذا ذكر آية أو حديثا وبين معانيه وما أريد به يعجب العالم الفطن من حسن استنباطه ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منه.
1: كان حاضر البديهة مع قوة حافظته وتعمقه في الدراسة، وحضور البديهة تخرج المعاني من مكانها سريعة من غير إجهاد.
0: وصفاه أحد تلاميذه فقال: كان ابن تيمية إذا شرع في الدرس يفتح الله عليه أسرار العلوم من غوامض ولطائف ودقائق وفنون.
1: ووصفه تلميذ آخر فقال: عندما يسأل أو يناقش قل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمان طويل ومطالعة كتب.
0: ومن الصفات التي يتميز بها شيخنا الجليل الاستقلال الفكري، فكانت هذه الصفة من أبرز الصفات في تكوين علمه وشخصيته العلمية.
1: كان يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح في كل أمر يعرض له أو يسأل عنه، فما يصل إليه يعتنقه ويدعو إليه، ولا يهمه أن وافقه الناس أم خالفوه، فهو ليس تابعا ما يجري على ألسنة علماء العصر، بل يجري وراء الدليل والحجة، فهو ينظر إلى الدين غير متأثر بتفكير أحد إلا بكتاب الله والسنة وآثار الصحابة وبعض التابعين.
0: كان رحمه الله مخلصا لله في طلب الحقيقة، وبالحقيقة يدرك الأمور إدراكا مستقيما، ويتجلى ذلك عنده في أمور أربعة.
1: أولا، أنه يجابه من أمامه من العلماء بما يوحيه فكره، يعلنه بين الناس بعد طول الفحص والدراسة.
0: وثانيا، أنه كان يجاهد في سبيل الحقيقة بالقلم واللسان وبالسيف إن اضطر إلى ذلك، ولا ننسى مواقفه من التتار وعدوانهم.
1: ثالثا، كان إخلاصه بعيدا عن الغرض والهوى والمحاسدة والمباغضة.
0: ورابعا، بعده بالإخلاص عن متاع الدنيا، فكان زاهدا في المناصب، لم يتولى منصبا ولم يطلب منصبا ولم ينازع أحدا في رياسة، وقد نجاه إخلاصه من متاعب كثيرة.
1: لقد كان إخلاصه واتصاله بالله واعتماده عليه هو السبب في نجاته من كثير مما كان يدبر له.
0: قال الإمام الذهبي في ذلك: وكم من نوبة قد رموه فيها عن قوس واحدة فينجيه الله تعالى، فإنه دائم الابتهال، كثير الاستعانة، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يديمها.
1: لقد أعطاه الله فصاحة فريدة، وكان له قدرة بيانية، فهو فصيح اللسان جريء القلم، فهو الخطيب والكاتب الذي تجري الحقائق بين أصابعه كما تجري الألفاظ على لسانه، وهذا كله فضل الله سبحانه وكرمه يعطيه من يشاء من عباده.
0: ولعل مما كان من أظهر ما يتصف به تلك الشجاعة العجيبة ومعها الصبر وقوة الاحتمال، وكان يقتدي بالشجعان من الصحابة رضي الله عنهم، من أمثال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، العالم الفارس الشجاع الذي ما بارز أحدا إلا غلبه بشجاعته، وهو العالم العابد الزاهد الناسك.
1: وعندما أغار التتار على دمشق لم يفر، بل ذهب إلى قائد التتار بنفسه يناقشه ويجادله، ثم راح يدعو الناس إلى القتال حتى فر التتار من المدينة، وظل يجاهدهم في كل مكان حتى أجلاهم المولى سبحانه وتعالى عن بلاد المسلمين وهزمهم شر هزيمة.
0: كان رحمه الله صبورا، قوي الاحتمال، جلدا في جسمه وقلبه وعقله، كثير التلاوة للقرآن، متفهما خاشعا لمولاه، متقربا إليه.
1: كان رحمه الله قوي الفراسة، فقد رأى رجلا في زي طلاب العلم يسير في طرقات دمشق كالحائر، لأنه لم يكن معه ما ينفقه، فناداه ووضع في يده دراهم وقال: أنفق منها وتوكل على الله، فهو نعم المولى ونعم النصير. وله في ذلك حوادث وقصص كثير.
0: ولا ننسى ما وهبه الله من هيبة الشخصية التي تروع من يلقاه وتجعله يحس بأنه في حضرة رجل عظيم، ولعل هذه الهيبة هي التي جنبته أذى كثيرا من الذين أرادوا به شرا، فقد جرت عليه جرأته كثيرا من المتاعب. وفي مرة أراد محبوه وأنصاره أن يحيطوا به ويدفعوا عنه أذى كاد يلحق به، ولكنه تركهم وذهب وحده ليلتقي مع مخالفيه من العلماء، فلا يلبسون إلا أن تذهب دواعيهم من الشر ويخضعوا لمقولته.
1: ولا ننسى أن ابن تيمية حينما التقى بقازان ملك التتار وقائدها، فقد قال له كل ما يريد، وكانت اللغة عسيرة بينهما لاختلاف النطق، فلغة ابن تيمية هي العربية ولغة قازان غير العربية، فكان لابد من مترجمين يتوسطون بينهما.
0: أحس قازان بهيبته وقوة شخصيته ونفسه، فقال لحاشيته: إني لم أرى مثله، ولا أثبت قلبا منه، ولا أوقع من حديثه في قلبي، ولا رأيتني أعظم انقيادا لأحد منه.
1: وأما عن شيوخ ابن تيمية، شيوخ ابن تيمية الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، نذكر منهم الأسماء الآتية: سمع الحديث من ابن عبد الدايم، وابن أبي اليسر، وابن عبدان، والشيخ شمس الدين الحنبلي، والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي، والشيخ جمال الدين بن الصرفي، ومجد الدين بن عساكر، والشيخ جمال الدين البغدادي، والنجيب المقداد، وابن أبي الخير، وابن علان، وأبي بكر الهراوي، والكمال عبد الرحيم، والفخر علي، وابن شيبان، والشرف بن القوس. ولقد تهيأ لعالمنا الجليل مدرسة علمية في صدر حياته، فكان أول موجه له أبوه رحمه الله.
0: وأما عن تلاميذ شيخ الإسلام، لم يعرف شيخ كثر تلاميذه ومريدوه كما كثر تلاميذ ابن تيمية، ولعل من أسباب هذه الكثرة تنقله بين مصر والشام، ففي مصر تنقل بين الأسكندرية والقاهرة مع عكوفه الدائم على الدرس والجدل والخطابة، والتقائه بكثير من العلماء المشهورين المشهود لهم بالفضل، منهم من هو أكبر منه سنة، ومنهم من هو من أقرانه، ومنهم من هو أصغر منه سنة.
1: وممن تتلمذ على ابن تيمية ولازمه ملزمة تامة الإمام ابن قيم الجوزية، أشهر تلاميذه وصاحب المؤلفات المشهورة، وأخذ عنه العلوم الكثيرة، وتتلمذ عليه الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي الحنبلي الصالحي، وقد لازمه مدة طويلة، وله مؤلفات نافعة، وهو صاحب العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. وتتلمذ عليه الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الأزجي البغدادي، صاحب كتاب الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية.
0: وتتلمذ عليه وأجازه الحافظ المؤرخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي الدمشقي، وله المؤلفات المفيدة والمصنفات والعديدة، من أشهرها تاريخ الإسلام، وسير أعلام النبلاء، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، وغيرها من الكتب وهي كثيرة.
1: وتتلمذ عليه الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري المصري، قرأ على الشيخ الإمام عندما قدم إلى مصر، ثم توفي بالقاهرة سنة 734 هجري.
0: وتتلمذ عليه الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزاني، أحد محدثي الشام الكبار.
1: وتتلمذ عليه أبو الحجاج يوسف بن الزكي، أستاذ أئمة الجرح والتعديل شيخ المحدثين، صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال.
0: كثر تلاميذه في عصره، ونقلوا علمه وآراءه بعد وفاته، وتوارث الناس جميعا علومه، وتفهمه فقيها مستقل المدارك، وباحثا منقبا محييا للسنة، وعاملا على نصرة الدين، وأجمع الكل على أنه جدير بالتقدير، وأنه إن أصاب ففيما يراه خير كثير، وإن ظن أنه أخطأ فيمكن الرد عن رأيه وقوله.
1: وظل محبوه والمعجبون بعلمه ورأيه حتى ظهر في القرن الثاني عشر الهجري أو القرن الثامن عشر الميلادي في بلاد نجد في الجزيرة العربية من قرأ علمه ورأيه، وفهم ما وصل إليه من معرفة، وما جادت به قريحته، فتحمس له تحمسا شديدا، ودعا من حوله إلى اعتناق كل ما جاء ابن تيمية وردده في كتبه، ذلك هو الإمام ابن عبد الوهاب، فكان من المخلصين له، والتف حوله جماعة من العلماء المخلصين، وكان من أشدهم إخلاصا محمد بن سعود جد الأسرة الملكية السعودية.
0: عمل محمد بن سعود بكل ما استطاع من قوة على نشر مذهب ابن تيمية، وعاونه آخرون، وحاولوا أن يرجعوا بالإسلام إلى ما كان عليه السلف في عهده الأولى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، من غير تأويل أو توسع.
2: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

كلام في الحب. نتكلم اليوم عن حب الأسرة. عندما خلق الله سيدنا آدم عليه السلام صوره على صورة إنسان من صلصال، ثم نفخ فيه من روحه ليصبح بشرا سويا، لم يتركه وحده في الحياة الدنيا، بل خلق له من ضلعه أنثى تؤنس وحدته وتنور حياته وتكون رفيقة له، ليخرج من ضلعهما معا كل البشرية هي أمنا حواء. إن الله قد خلق سيدنا آدم عليه السلام على أكمل صورة، بوصفه نموذجا عن بني الإنسان من جنس الرجال، وقد خلق له أمنا حواء كأجمل ما تكون المرأة في أجمل صورة وأروع ملامح وأفضل الصفات. ولأنهم من البشر فقد استمع لوسوسة الشيطان في قوله تعالى: فسوس لهما الشيطان وأكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما، ونفذت إرادة الله ونزل آدم وحواء إلى الأرض لتعمر وتمتلئ بذريتهما إن خيرا أو شر. المهم أن الله أراد أن لا ينزل سيدنا آدم إلى الأرض وحده، فخلق له أمنا حواء لتكون رفيقا وأنيسا وزوجة وأما لكل الخلق أجمعين. وتحت مظلة الأسرة يتعلم الإنسان أول درس في الحب المقرون بالعطاء، وهذا النوع من الحب لا غرض وراءه، ولكنه حب شفاف بلا أي شائبة. وكل واحد فينا ما زال يذكر كيف كان يسهر إلى جوار سرير أخيه أو أحد أفراد الأسرة المريض، سواء كان أخ أو أخت، حتى الصباح، وكيف كان يقفز فرحا لنجاح إخوته وأخواته في الامتحانات. وكانت السعادة الحقيقية ترفرف بجناحيها فوق الأسرة كلها رغم كل مشاكل ومتاعب وتفاصيل الحياة اليومية، ورغم البعاد والسفر وتفرق أفراد الأسرة الواحدة في بلد وربما كل واحد في قارة، إلا أن الحب ما زال يربطهم جميعا معا، والعاطفة بينهم ما زالت كما هي، لم تخمد مطلقا، وتظهر في لقاء في عيد أو مناسبة سعيدة أو عرس أو حتى في حزن. فاتصال القلوب لا ينقطع أبدا في الفرح أو الأحزان. والحب العائلي هو أسمى أنواع الحب، لا يعرفه إلا من جربه وعاش في ظل أسرة سعيدة وذاق حلاوة العلاقات الأسرية حتى في وجود بعض الخلافات التقليدية بين الأخوة والأخوات، فإنها كلها لا تقلل أبدا من حلاوة هذا الحب الأبدي. وفي ذلك نقول إن الحب لبنة أساسية في عش الحياة الزوجية الجميل، تحفظه من التصدع والانهيار وتجعله روضة غناء يتمتع فيها الزوجين في كل وقت وعلى أي حال. وقال الحق سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإن المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها وجعل بينهما خالص الحب، وهو المودة المقترنة بالرحمة. وهكذا يكون الحب هو أساس الحياة السعيدة لكل أفراد المجتمع.

0: معتما.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
2: ومضة نور في دياجير الظلام،
1: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
2: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

الرفق الوصفة السحرية لنعيش في خير وسعادة. الآن أيها الأحباء، سنتعرف معا على سلوك النبيل. إذا طبقناه في حياتنا تتحول معه بيوتنا إلى جنة يغمرها الخير والألفة والمحبة، وبه تصبح حياتنا أفضل وأسهل وأكثر بركة. هذا السلوك المهم يسمى الرفق، والذي يتمثل بلين الجانب بالقول والفعل، واللطف في اختيار الأسلوب وانتقاء الكلمات وطريقة التعامل مع النفس والآخرين. أحق المخلوقات بالرفق هو نفسك، لأنك إن لم تترفق بذاتك لن ترفق بمن حولك، ومن يقسو على ذاته لأجل الآخرين يكره ذاته ويكره من حوله. ولهذا احذر أن تتذكر الجميع وتنسى نفسك، فتعود بنهاية اليوم خاوي الروح والشعور، لأنك أهملت هذه النفس التي لا تستطيع أن تمضي في الحياة بدونها. اعقد معاهدة من الآن مع نفسك على ألا تتجاهلها ولا تستصغرها ولا تهملها. لعلك تبدأ بأن ترفق بنفسك، لأنها رفيقتك طوال هذه الحياة. ارفق بها لأنها وحيدة في لحظات الضعف والمرض. ارفق بها لأنها هي من تمنحك القوة للاستمرار طوال هذه الحياة. ارفق بها لأنها وحيدة في لحظات الضعف والمرض. ارفق بها لأنها هي من تمنحك القوة للاستمرار، لأنها هي من تقول لك بصوت حنون أن تنهض كل صباح. ارفق بها لأنها مستودع أسرارك وهي حاضنة لمشاعرك. فبالله عليك قل لي كيف ستمضي بهذه الحياة وأنت تقسو عليها وتتجاهلها؟ كيف لك أن تمضي وأنت لم تمنحها حقها من التقدير والعرفان؟ وأنصح نفسي وأنصحك أن تهتم بنفسك وذاتك أولا، ثم تهتم بالآخرين. وهذه ليست أنانية، ولكنها الطريقة الوحيدة لكي تحيا حياة كريمة وجميلة، ويجد كل من حولك الظل الوارف بجانبك. وتأكد أنه لن يسعد الآخرون بوجودهم مع إنسان هش ومهمل لنفسه. مهما قدم لهم من تضحيات، لن يشعر من حولك بالأمن والاستقرار بجانبك إن كانت نفسك وذاتك متعبة وترتجف عند أبسط المواقف. الذي يطبق الرفق في سلوكه يكون رقيقا لطيفا متسامحا بأهله وأصدقائه، رحيما بهم، يغفر زلاتهم ويعفو عن إساءاتهم، ويرحم ضعيفهم ويوقر كبيرهم. إننا في هذا الزمن بأمس الحاجة إلى أن يسود الرفق واللين في حياتنا، في زمن المعاملة الخشنة التي انتشرت، والكلمة المرة والجافة التي نعيشها الآن، والعنف الذي نراه انتشر بين بعض شبابنا، وتجده موجود أيضا بين الجيران للأسف الشديد. فمن دون الرفق تفقد حياتنا معناها وتصبح قاسية ومتوترة. ولهذا علينا إذا أردنا أن نسعد أن نطبق الرفق في حياتنا، عندها ستصبح حياتنا أفضل وأسهل وأكثر بركة، وعندها أيضا سنجد المحبة والألفة تزدهر بيننا. فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه وبارك فيه. ولقد حثنا نبينا العظيم على التمسك بالرفق فقال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالله يبارك في هذا السلوك وينفع به، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. وحسبنا أن نعلم أن الرفق من صفات الله تعالى التي أحبها لعباده في الأمور كلها، فهو عز شأنه رفيق بخلقه، رؤوف بعباده، ولا يكلفهم بما ليس لهم به طاقة. وقال نبينا الكريم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. لأهمية الرفق وأثره في النفوس نقف طويلا عندما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون الجبار، فقال تعالى:
اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهي رسالة لكل أب ومعلم وناصح بأن يرفق بمن ينصحهم بالقول اللين والطيب. وفي هذا المقام أتذكر كلمات أحد الصالحين: من رفق بعباد الله رفق الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن سترهم ستره، فالله لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه. وإليكم هذه الوصفة العملية للرفق بالنفس، وهي ببساطة عن الابتعاد عن مصاحبة أهل الظلم وأصحاب النفوس الحاقدة والحاسدة، لأن القرب منهم يلون النفس بالمرارة والروح يلونها بالسواد. حتى تفوز بالسلام النفسي عليك بغربلة الأفكار، فلا تسمح للسلبية أن تعيش في ذاتك، ولا تنسى أن التفكير في النجاح هو النجاح، وأن التفكير في الفشل هو الفشل بعينه. توقع لنفسك الخير، فهي مفاتيح العافية العقلية والنفسية. قرر أن تقدر قيم الحياة، فهي هبة الله تعالى لك، فلا تعكرها على نفسك وعلى الآخرين. وافتح قلبك وحرر فكرك وتقبل البساطة، ولا تحرم نفسك ما أحله الله لك. كن على وفاق مع نفسك، راقب حركاتك ولا توتر أعصابك، فإن السلام الداخلي هو سر الصحة كما هو سر السعادة أيضا. اللهم ارزقنا الرفق في جميع أمورنا واهدنا إلى سواء السبيل.

أختي المسلمة، أقدم لك هذه السبيكة الذهبية، سيكفيك عمن أغلق الباب دونه وظن به الأقوام خبز مقمر. تفكري في العالم بأسره، أما يوجد في المستشفيات أسرة بيضاء يرقد عليها آلاف من البشر أصابهم المرض من سنوات واجتاحتهم الحوادث من أعوام؟ أما في السجون آلاف من النساء وراء الحديد قدرت عليهم حياتهم وذهبت لذتهم؟ أما في دور العناية والمستشفيات أناس ذهبت عقولهم وفقدوا رشدهم فصاروا مجانين؟ أليس هناك فقراء يسكنون في الخيام الممزقة وفي الأكواخ لا يجدون كسرة خبز؟ أليس هناك نساء أصيبت الواحدة منهن فمات جميع أبنائها في حادث واحد؟ أو امرأة ذهب بصرها أو سمعها، أو بترت يدها أو رجلها، أو ذهب عقلها، أو أصيبت بمرض عضال من سرطان ونحوه، وأنت سليمة معافاة في خير وسكينة وأمن ورضا؟ فاحمدي الله على نعمه، ولا تصرفي أوقاتك فيما لا يرضي الله عز وجل من الجلوس طويلا أمام القنوات الفضائية وما فيها من رخص وزيف وبضاعة مزجات ومادة تافهة تورث القلب الأسقام والأحزان وتعطل الجسم عن أداء وظيفته. ولكن خذي النافع المفيد، مثل محاضرة أو ندوة أو برنامج طبي نافع أو أخبار تهم المسلم والمسلمة أو نحو ذلك، واجتنبي هذه التفاهات التي تعرض وهذا المجون الذي يصدر، فإنها تسقط الحياء والحشمة والدين. أختي الحبيبة، ضعي الظالم لمحكمة الآخرة حيث لا حاكم إلا الله، فصبر جميل، وأنت بما عندك فوق ملايين النساء.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 13 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 37، الآية التي قبلها: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الدرس الماضي. الدرس اليوم الآية 37: فتقبلها ربه بقبول حسن، يعني تقبلها بأعلى أنواع القبول. وحينما تكون مخلصا لله عز وجل يتقبل الله عملك. وقد تحدثت في الدرس الماضي عن أن كل آية في القرآن الكريم ينبغي أن تسأل نفسك حينما تقرأ: ما علاقتي بهذه الآية؟ وما موقفي من هذه الآية؟ وأين أنا من هذه الآية؟ لماذا تقبلها ربها بقبول حسن؟ لأن التي نذرت ما في بطنها محررا من كل شائبة، من كل شرك، من كل حظ نفسي. فكلما ارتقت نواياك الطيبة كلما كان القبول حسن. هذه قاعدة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. حينما تنفق نفقة خالصة لله عز وجل وقد لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، ولا تبتغي إلا وجه الله عز وجل، يتقبل الله منك هذه الصدقة بقبول. وحينما تصلي الليل لا ترجو سمعة ولا رياء، لكنك تريد أن تؤدي واجب العبودية لله عز وجل وأن تناجيه في الليل، يتقبل الله منك هذه الصلاة ويلقي في قلبك السكينة والأمن، وتقول: صليت صلاة لا أنساها حتى الموت. كلما كان إخلاصك أشد كلما كان القبول حسن. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فتقبلها ربها بقبول حسن. وأضخم شيء تملكه نيتك الطيبة، أعظم رأس مال تملكه نيتك. ولكنك قوي بالله، أنت عاجز ولكنك تحسن بالله، أنت فقير ولكنك غني بالله. هذا الذي ناجى ربه، قال: يا رب كيف نضام في سلطانك؟ لا نضام في سلطانك. وكيف نذل في عزك؟ وكيف نفتقر في غناك؟ وكيف نضطهد والأمر لك؟ سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يا رب لا نضطهد في سلطانك ولا نذل في عزك، ولا نفتقر في غناك. أنت ولينا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا. يعني حينما تجد أبا وأما يحرصان حرصا لا حدود له على راحة ابنهما، هذه محبة الله أودعها في قلب الأب والأم. حينما تجد إنسانا يحرص على مصلحة إنسان حرصا شديدا، هذه عناية الله. أنت ولو جاءتك نعم من الخلق ينبغي ألا تنسى. لو جاءتك نعم من جهات عديدة ينبغي ألا تنسى المنعم. ينبغي أن تكون مع المنعم لا مع النعم. وليس من الأدب ألا تشكر. من لم يشكر الناس لم يشكر الناس، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. كان عليه الصلاة والسلام تعظم عنده النعمة مهما دقت، مهما دقت تعظم عنده. وكل واحد منا محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، لكن وجود الشيء قد ينسي قيمته. ينبغي أن ترى النعم وهي موجودة عندك لا حين تفتقدها. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تنافس كل من حولها على الكفاءة، بل تنازعوا، بل كادوا يختصمون. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب من هذه الفتاة الصغيرة؟ من هذه المولودة التي تنافس الناس عليها؟ إذا كان الله معك تنافس الناس في خدمتك، وإذا لم يكن له معك تخلى عنك أقرب الخلق. العبرة أن تكون مع الله حتى يكون الله معك، وإذا كان الله معك سخر لك كل من حولك كي يعتنوا. ثم جرت قرعة بين أقربائها، ورثت هذه القرعة على سيدنا زكريا، وكفلها زكريا. المعنى وكفلها الله زكريا. طفلة ولدت حديثا من أم نذرتها لله بإخلاص شديد، فتولى الله العناية بها. موطن الثقل في هذه الآية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها. المحراب مكان الطاهر. بعضهم يسمي المحراب هذا محرابا لأنه يحارب فيه الشيطان، أو لأنه متقدم، أو لأنه مكان للإمام، لكن المحراب على إطلاقها تعني البناء الشامل. فكلما دخل عليها زكريا مكان إقامته، ويبدو أن المكان جيد، وجد عندها بصرف النظر عن حقيقة هذا الرجل. لكن هذه الآية تنقلنا إلى موضوع الكرامة. ما من مؤمن يخطب ود الله عز وجل بأية طريقة إلا وله عند الله هذه الكرامة. هي خرق للعادة، خرق للعادة، أو استثناء من بعض القوانين، أو شيء متميز. ليس من الحكمة أن نروي الكرامات، ولا من الحكمة أن ننكرها. الكرامة لا تنكر، كما أنه ينبغي أن لا تروى، لأن أصحابها ليسوا أنبياء، أصحابها أولياء، والولي ليس معصوما، لكن النبي معصوم. النبي حينما يخص بمعجزة ينبغي أن يتحدى الناس بها، ينبغي أن يظهرها، ينبغي أن يتحدث عنها، لأنه معصوم. لكن الولي إذا خص بكرامة ينبغي ألا يتحدث، بل ينبغي ألا يتاجر بها، بل ينبغي أن يبقيها بينه وبين الله. وقد قال بعض علماء القلوب: الولي الصادق يستحي بكرامته كما تستحي المرأة بدم حيضها. هي ليست للتحدي، ليست للنشر، هي بينك وبين الله. لكن الله أراد بطريقة أو بأخرى أن يشعرك أنه يحبك. ألم يقل الله عز وجل: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني مشيا أتيته هرولة. لمجرد أن تعقد الصلح مع الله، لمجرد أن تنيب إلى الله، أن ترجع إليه، أن تتوب من ذنوبك، أن تريد رضاء الله عز وجل، تجد الله عز وجل يقربك، يوفقك، يكرمك، يملأ صدرك غنى، يملأ صدرك أمنا، يملأ صدرك تفاؤلا، يلهم من حولك، يقدم لك كل الخدم، يرفع شأنك، يعلي ذكرك. هذا كله خرق للعادة، يعني لك معاملة خاصة، يعني لك معاملة استثنائية. هذه كرامة من الله. ما من مؤمن صادق يخطب ود الله عز وجل إلا وله كرامة، والكرامة خلق للعادة، يعني معاملة خاصة، أمر ميسر، زواج ميسر، عمل ميسر، سمعة طيبة، أولاد أبرار، زوجة صالحة، حكمة، قلب ممتلئ أمنا، طمأنينة، تفاؤل، رضا. هي كرامة الله. وقد تخلق لك بعض العادة عليك ألا ترويها لأحد، لأنها ليست للتحدي، هذه بينك وبين الله. لكن أعظم كرامة على الإطلاق، ولا تحتاج إلى خلق للعادات، هي كرامة العلم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أنت بالعلم ترقى، بالعلم تستقيم، بالعلم تعمل الصالح، بالعلم تتصل بالله، بالعلم تقف الموقف الكامل. يعني أعظم كرامة على الإطلاق أن يعلمك ما لم تكن، وكان فضل الله عليك عظيم. انظر هؤلاء الأقوياء ماذا آتاهم الله. آتاهم الله القوة والملك، وهو لا يحبهم أحيانا، بعضهم لا يحبهم الله. آتى الملك لفرعون وهو لا يحبه، وآتى سليمان الملك وهو يحبه، وآتى قارون المال وهو لا يحبه، وآتى عثمان بن عفان المال وهو لا يحبه. ما دام الشيء قد أوتي لمن يحب ولمن لا يحب، إذا ليس دليلا على أنه كرامة من الله. ولكن ماذا آتى الأنبياء والمرسلين؟ فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. الناس عالم ومتعلم، ولا خير في من سواه اطلاقا. يا بني، الامام علي كرم الله وجهه يقول: الناس ثلاثه: عالم رباني، ومتعلم على جاه،

الكرامة ينبغي أن تؤمن بها، وينبغي ألا تنكرها، وينبغي ألا ترويها. هي إشعار من الله لك أنه ينبغي أن تبقى بينك وبينه. هذا معنى قوله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يعني ليس في الأرض كلها شيء أعظم من ولد صالح، من شاب نشأ صالح، من طفل يصلي، من طفل ينقل لك كلام الله، ينقل لك كلام رسول الله، شيء يملأ قلب الأب طمأنينة وفرح وراحة وسعادة. فيا أيها الإخوة الكرام، علاقتنا بهذه الآية: اجهد أن تعتني بأولادك، اجهد أن يكونوا معك في المسجد، اعتني بهم، بالغ في تكريمه، بالغ في تقديم حاجاته، بالغ في توجيهه، في لفت نظرهم إلى الله عز وجل. اجلس معهم، خذهم معك، الزمهم، هذبهم، أدبهم، عرفهم بكتاب الله، عرفهم بسنة رسول الله، عرفهم بأفطار المسلمين، ليكونوا معك في حلك وترحالك. علمهم أن ينفقوا. والله أب حدثني اليوم أن ابنه وهو في المسجد طلب منه مالا بإلحاح شديد، أعطاه مبلغا من المال وهو صغير جدا، فذهب إلى مكان التبرع، التبرع لبناء مساجد، وألقى هذا المبلغ عندها. قلت: والله هذه بادرة طيبة جدا، أنا طفلا صغيرا، يعني صغير جدا، أراد أن يفعل شيئا يعني يقلد به الكبار، يجب أن يشجع. يعني هذه الآيات، سيدنا زكريا دخل على مريم وجد عندها رزق، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. على اختلاف المفسرين، لعل هذا الرزق فاكهة في غير موسمها تكريما له، أو لعلها نطقت بحق في غير سنه. أنت لا تصدق أن طفلا صغيرا يلقي كلمة مضبوطة فيها شرح دقيق لآية يأخذ قلبك. قد تستمع لهذه الخطبة من كبير تقول: والله جيد، لكن هو في سن بمستوى هذه الخطبة. أما طفل صغير يتلو كلام الله، يتلو حديث رسول الله، يقول لك كلاما طيبا، هذا الشيء يلفت النظر. لعل الرزق هذا أو ذاك، على كل نحن مع النصر. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. الإخبار من الله عز وجل يجب أن نقف في حدود، على حدود النصر، فلا نزيد شيئا ولا ننقص، ويجب أن نسكت حيث سكتت الآية. وجد عندها رزق، يعني شيء متميز، شيء يلفت النظر، شيء ليس كغيره من الأشياء. لذلك كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. يؤيد المعنى الثاني قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. العلم رزق، فهم رزق. ماذا أوتي النبي الكريم يوسف؟ أوتي تأويلا لكتاب الله، ويعلمه من تأويل الأحاديث. فالتأويل علم، وهو من كرامة الله لهذا النبي الكريم. إذن على اختلاف أقوال المفسرين، شيء متميز، شيء يلفت النظر، شيء ليس في مستوى هذه الطفلة الصغيرة. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب قال عنها العلماء أنه كثير جدا لا يحصى، أو ليس بثمن. بغير حساب، الله يهب

0: يهب كل شيء لعبده من دون جهد منه، ووهبنا له إسحاق ويعقوب. الابن هبة يعني تحول نقطة ماء إلى قطر، يبقى ويزيد. قضية سهلة، تعلم علم اليقين أن أصل هذا الطفل نقطة ماء وضعت في رحمه، فكان طفلا إذا دخلت إلى البيت هش لك وبش، وسأل وجلس في الحجر وداعبك، هذا الذي يملأ البيت سرورا، أليس هدية من الله عز وجل؟ المعنى البسيط يعني كل بيت فيه طفل، الطفل هدية من الله عز وجل، معنى بغير حساب من دون ثمن. يعني ماذا فعل هذا الزوج حتى استحق هذا الطفل الصغير؟ الزواج فقط، من خلقه في بطن أمه؟ من أحسن تقويمه؟ من صوره؟ من جعله كائن سليم معافى متوازن يتكلم يمشي يسأل يجيب يحفظ كتاب الله؟ من؟ إذن إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لها معنيان، الأول بغير حساب أي لا يعد ولا يحصى، يعني النعم التي أسبغها الله عليك لا تعد ولا يحصى. يعني كبد أصابه تشمر، العملية بتكلف معك من 8 إلى 10 ملايين ليرة، ونجاح 30% زرع كبد، اللي عنده كبد سليم معناها عملية معه 10 ملايين، والكلوة مليونان متقن، يعني تبديل الأسنان بده 1,000,000 ليرة زرع. فأنت عندك أجهزة كلها تامة وكاملة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، تتحرك تقوم تأكل تشرب، جهاز هضم جهاز دوران جهاز عضل جهاز فرز، عضلات أعصاب دماغ ذاكرة، يعني شيء من شان تقول والله ريحة لطيفة. 20 مليون نهاية عصبية، كل نهاية تنتهي بسبع أهداب، كل هدب مغمس بمادة معينة تتفاعل مع الرائحة، ينشأ من تفاعلها شكل هندسي، هذا الشكل ينتقل إلى الدماغ، هو الرائحة، يعرض على ذاكرة شمية فيها 10,000 بند إلى أن يأتي هذا الشكل مطابقاً لهذا البند. تقول هي ياسمين رائحة طيبة، من أجل أن تتحرك عكس الصوت في جهاز بالدماغ يحسب تفاضل دخول الصوتين إلى الأذنين، والتفاضل واحد على 1,620 جزء، تعرف بهذا الجهاز الدقيق جهة الصوت. فإذا سمعت بوق مركبة تتحرك إلى عكس الاتجاه، ولولا هذا الجهاز لتحركت إلى أمام المركبة دون أن، فأنت محاط بنعم لا تعد ولا تحصى. شبكية فيها 10 طبقات، والشبكية فيها 130 مليون عصي ومخلوق، والعصب البصري فيه 900,000 عصب، وفي رأسك 300,000 شعر، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة ذهنية وغدة فطرية، هذا خلق الله. عندك ذاكرة تتسع ل70 مليار صورة، الذي يعيش 60 عام تقريبا في بذاكرته 70 مليار صورة، حجمها بحجم حبة العنب. في عندك دماغ في 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها، الآن في عليها 14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة والتذكر والتصور والاستنتاج والاستقراء وما إلى ذلك. الدماغ آية، والشعر آية، والعينان آية، واللسان آية، كل حرف تتحركه 17 عضلة، فكلمة فيها 5 حروف قريب 100 حركة، فالجملة فيها 10 كلمات 1,000 حركة، فالخطوة ساعة كم حركة تحركت عضلات الوجه حتى أظهرت هذه الأصوات؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ما هذا الحال؟ حليب الأم، في الصيف بارد وفي الشتاء حار، فيه كل مناعة الأم، فيه مادة تمنع التصاق الجراثيم بأمعاء الطفل، والأغرب من هذا أن كثافته تتغير في الرضعة الواحدة. فإذا فحصت حليب الأم في أول الرضعة الدسم 40% والماء 60%، في آخر الرضعة الدسم 60 والماء 40، وتتبدل نسب المواد كل يوم متمشية مع نموه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. منحك الوجود بغير حساب، منحك الإمداد بغير حساب، منحك الهدى والرشاد بغير حساب، منحك طفل بغير حساب، منحك خبرة، منحك قدرة على كسب المال. يعني لو أنه إنسان تل ميزانه بعقله، أقرب الناس إليه يسعى ليلا نهارا لإدخاله مستشفى المدينة، أهله لا يحمل إليه، هو اشترى البيت، هو رب الأولاد، هو أسس الأساس، يسعى إليه ليكون نزيل المستشفى. إذن أعطاك عقل، أعطاك محاكمة، أعطاك جسم، أعطاك سمع، أعطاك بصر، أعطاك لسان تنطق، أعطاك أجهزة، أعطاك قلب، أعطاك رئتين، معدة، أمعاء، بنكرياس، غدد، أعطاك طماء، أعطاك جهاز عضلي، جهاز عظمي. ألا نشكر الله عز وجل؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كل واحد منا له حرف يعيش منه. من مكنك من هذه الحرف؟ هذا طبيب، وهذا مهندس، وهذا مدرس، وهذا جراح، وهذا تاجر، وكل واحد له حرف يتقنها ويكسب رزقه منه. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول. ككلمة مختصرة، أي شيء تقدمه لله عز وجل بإخلاص يتقبله الله بأعلى قبول ويثيبك عليه أضعافا مضاعفة. هنالك دعا زكريا رب. لماذا شعر؟ شعر أنه يتمنى مثل هذا الغلام، مثل هذه الفتاة. هي الغيرة، هي خاصة بالإنسان، رائعة جدا. إن استخدمتها لأمر الآخرة ترقى بك إلى أعلى علية، تكون الغبطة، وإن استخدمتها لأمر الدنيا تهوي بها إلى أسفل الناس، تكون الحياة. هي خاصة حيادية، تتمنى ما عند الآخرين أبدا. كل أي إنسان فتلة بيت 400 متر، والله الله يبعثه مثلا، ركبك واحد مركبته فخمة والله غير تبعي، لا بكثير، الله يتم عليك. أنت دائما تتمنى ما عند الآخرين، فإن كان الذي عندهم من الدنيا فهو الحسد، وإن كان ما عنده من الآخرة فهو الغبطة. ذلك النبي الكريم يعني استخدم كلمة الحسد بمعنى الغبطة، قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفقه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأطراف هنالك. قال بعض العلماء يعني ظرف مكان، في هذا المكان في المحراب لما رأى مريم وهي تنطق بكلام رائع جدا، أو رأى عندها فاكهة في غير موسمها، تمنى أن يكون له ولد له عند الله هذه، قال له هنالك دعا في هذا المكان جدا، أو في الوقت الذي سمع من هذه الفتاة كلاما طيبا، تمنى أن يكون له غلام في هذا المكان. فالإنسان ينبغي أن يغار هنالك دعا زكريا رب، هي خاصة بالإنسان. أنت إذا التقيت بحافظ كتاب الله ألا تتمنى أن تكون مثله؟ تمنى والله. إذا التقيت بإنسان يفهم كلام الله فهما عميقا ألا تحب أن تكون مثله؟ إذا التقيت بإنسان شجاع أبلى في سبيل الله كسيدنا خالد ألا تحب أن تكون مثله؟ إذا التقيت بإنسان غني لكنه متواضع وينفق ماله في سبيل الله ويملأ بإنفاقه قلوب الناس يمسح الدموع عن كل البائسين بماله ألا تحب أن تكون غنيا مثله تنفق هذا المال في طاعة الله؟ هنالك دعا زكريا. يعني ينبغي أن تشتهي ما عند الناس من خير، من خير الآخرة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. يعني يكاد يكون أعظم عطاء إلهي بعد الإيمان به الذرية الطيبة، هذه تملأ القلب طمأنينة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني مع شيء من التفصيل، الأب الذي يجهد في تربية أولاده والعناية بهم وإرشادهم إلى الحق وإكرامهم وتأمين حاجاتهم ويجهد في تنشئتهم تنشئة إسلامية يتعب كثيرا، لكنه بعد أن يبلغ أشده ويرى منهم طيبا وصلاحا وتقوى وطاعة لله، والله كلما نظر إليهم يشعر القلب براحة لا تنسى. هذه قرة العين التي تحدث الله عنها، قال دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والأب الذي لا يحب أن يوجه أولاده فاضي عنده عمل فأهملهم وتركهم للشارع، فلما كبروا فوجئ أنهم أولاد عاقون، فوجئ أنهم بعيدون عن لا يصلون يقترفون المعاصي والأهل. والله لو بلغ الإنسان في الدنيا أعلى مقام ولو جمع أعلى ثروة ولو حصل أعلى شهادة ولم يكن ابنه كما يتمنى فهو أشقى. يا أيها الآباء، يا أيها الشباب، اعتنوا بأولادكم، أولادكم سبب سعادتكم في الدنيا والآخرة. أما هذه الفتاة التي يعني سيبها أبوها وأعطاها حريتها فانحرف، تقف يوم القيامة أمام ربها تقول يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبل، لأنه كان سبب جهاد. الأبوة مسؤولية أيها الأخوة. الأب من رواد المسجد مستقيم، أولاده أينهم؟ أين يسهرون؟ مع من يجلسون؟ من يصاحبون؟ كيف صلاتهم؟ كيف أخلاقهم؟ فلا بد من أن تتمنى وأن تجهد وأن تسعى لتربية أولادك. هنالك دعا زكريا رب، يعني تمنى أن يكون له غلام كهذه الفتاة بهذا العلم أو هذه الكرامة. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يا أيها لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، الآن دقل فيقول هل ربنا عز وجل الإله العظيم يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ تصلي قبل الفجر ركعتين وفي السجود يا رب ارزقني ولدا صالحا ينفع الناس، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ارزقني رزقا حلالا صالحا، يا رب اهدني إليه واهدي بي. في أدعية لطيفة جدا، أنت إذا استيقظت قبل الفجر ودعوت الله بدعاء من خيري الدنيا والآخرة، الله عز وجل ينبغي أن يشعرك أنه يستجيب لك. هكذا الله يذكر لنا هذه القصص، لماذا؟ كي نقتدي بهؤلاء الأنبياء العظام. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والله حدثني أب قال لي عندي ابن إذا بندعت بعمل مولد، أقسم بالله بعمل مولد. عاق، شارب خمر، زاني، شرس، مجرم، وفي ابن ملائكة تشتهت أولاد منه. فرق كبير جدا بين ابن عاق وابن بار، بين ابن مؤمن عنده حياء عنده خجل بار بوالده، وبين ابن سيء. إذا الأب اعتنى بأولاده، يعني أغلب الظن ويقينا أغلب الظن الله عز وجل يستجيب له. حدثني أخي يخطب في بعض المساجد، وضع ابنه بالحضانة في مدرسة، قال لي مرة استيقظنا متأخرين، صنعت أمه له شطيرة وقالت لابنها الصغير في الحضانة كلها في الطريق واتضيق. وقف هذا الابن وقال يا أمي، خاطر أباه قال يا أبت، قال عليه الصلاة والسلام الأكل في الطريق دناء. تعلمت شيء لا يتضمن، علمت الآداب، علمت الطاعة لله. هذا أكبر ثروة. هذا معنى ذلك أنك لا تموت، ولو مت لا تموت. هذا صدقة جارية ينفع الناس من بعد. والله مرة حضرت يعني تعزية أحد خطباء دمشق، وكان صالح ولا أزكي على الله، كان جريء مستقيم صالح، وفي أطقى مساجد أقيمت له التعزية في أطقى مساجد، وجاء الناس زرافات ووحدانا ليعزوا أهله. ففي اليوم الثالث ألقيت كلمات، وقام ابن هذا الخطيب العالم فألقى خطبة لا تقل عن خطبة، وكان بين المعلمين وزيره، فعينه خطيبا في هذا المكان مكان أبيه لتوي. مع الأب ما مات، معنا إذا أنت اعتنيت بابنك جعلته داعية، جعلته عالم، جعلته إنسان صالح، ربيته تربية عالية، معنى ذلك أنك لن تموت ولو مت. صدقة جارية إلى ما شاء. فكل واحد بالبيت في عنده ثروة، لكن بده جهد، جهد كبير، تعتني بعقيدته، تعتني بلغته، تعتني تعلم القرآن، تعلم السنة، تعلم آداب الإسلام، تهيئ له عمل، تهيئ له زوجة، حينما تبذل جهد كبير. وهذه رسالة الأب، يعني الله جعل ترتيب عجيب. الأب الأبوة الصالحة طريق للجنة، البنوة الصالحة طريق للجنة، الزوجة الصالحة طريق للجنة. فأنت ضمن بيتك عندك طرق للجنة لا تعد ولا ضمن البيت. أما إذا كان اشتأت على يعني الملهيات وعلى ما يعرض في هذه الشاشة من سقوط أحيانا، ومن فضائح، ومن خيانات، ومن مواقف مثيرة، كانت تغذيته الوحيدة ما يعرض في هذه الصحون. إذا غذي بهذه الفضائح ثم فوجئت أنه يزني، أو أنه يشرب الخمر، أو أنه له أصحاب سيء، ماذا تفعل؟ والله يدخل على الأب عندئذ من الآلام ما ينسيه ما رضعه من أمه. فانتبهوا يا أيها، نحن في زمن صعب، يعني نحن نشأنا في الخمسينات أمور منضبطة، لا أي رفيق ممكن يجعل أبنك، أي صديق ممكن يعلمه أشياء لا ترضي الله، أن الرذيلة منتشرة والمعصية واسعة جدا. أينما ذهبت هناك من يدعوك إلى معصية. فإذا كان الآباء قبل 50 سنة يحتاجوا إلى بعض العناية بأولادهم، اليوم بحاجة الآباء إلى مليون ضعف كي يصونوا أولادهم عن الحرام. والابن يعني هذا قدرك ابنك، شئت أم أبيت قدرك، ابنك قدرك، لا بد من أن تعتني به. والآيات واضحة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الحمد لله. أيها الأخوة، يعني كتعليق سريع، هذه القصص التي وردت في القرآن تطبقوني، ليست العبرة منها تستمتع بقصة وقعت في الماضي، لا والله، ما هذا مراد الله عز وجل. مراد الله من هذه القصص أن يكون هؤلاء الأنبياء وهم قمم البشرية أن يكونوا قدوة. كيف امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرر؟ أنت قلدها، قدم شيء لله، قدم اختصاصك، قدم خبرتك، قدم مهنتك، قدم مالك، قدم علمك لله لنفع المسلمين. أيوة. كيف تمنى زكريا عليه السلام ابن صالح؟ تمنى، والتمني من حق. كيف دعا الله بإخلاص والدعاء مستجاب؟ طب أنت اتمنى شيء طيب وقم في الليل وقل يا رب ارزقني ولدا، ارزقني زوجة صالحة تسرني إن نظرت إليها، وتحفظني إن غبت عنها، وتطيعني إن أمرت. يا الله بيستجيب. يا رب ارزقني رزقا حلالا طيبا، ارزقني علما نافعا، ارزقني يعني إخوة مؤمنين طيبين. لما النبي الكريم أطلق سراح سفانة بنت حاتم طيب، قالت إني داعية لك، قال اسمعوا وعد. قالت سفانة بنت حاتم طيب يا رسول الله، جعل الله برك في مواقف، برك في مواقف. يا أن تعتني بإنسان عناية بالغة ثم تفاجأ أنه تنكر لك ونسي كل فضل. أحيانا تعمل عمل طيب معك لا ينساه لك. فمن أدعية هذه الإنسان العطيفة للنبي جعل الله برك في مواقع. فأنت إذا دعوت الله يا ربي اجعل بري في مواقع، يعني أنا أقدم خدمات لإنسان ما ينساها، يعني أنا أستفيد منه، أستفيد منه في الآخرة يا رب. أدعوه إلى الله فيلتزم. أنا أتمنى ألا تفهموا هذه قصة، هي مبادئ، هي منهج لازم تغار. سيدنا زكريا هنالك دعا زكريا، لازم تدعو الله عز وجل. الله رب زكريا وربنا كمان، إلهه وإلهنا، والله موجود دائما. مثل ما فعل هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أنت بعمل ما يرضي الله لا سمح، يا رب غير لي العمل، يا رب عمل فيه رضا، ما في براء، ما في معصية، ما في شرك، ما في شرك. يعني إن كان عملك لا يعجبك ادعو الله عز وجل، إن كان في بيتك مشكلة ادعو الله عز وجل، عندك بنت يعني كبرت ولم يأتي من يخطبها يا رب هيئ لي زوج صالح، كل يوم ادعي الله عز وجل. عندك ابن يعني شارد عن الله يا ربي رد له إليك ردا جديدا. فأنت إلك قائمة الطلبات، قم قبل صلاة الفجر وادعو الله عز وجل فلعل الله يستجيب لك. يا الله بتعم استناك ينتظر. يا داود لو يعلم المعرضون انتظاري له وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم منهم ولماتوا شوقا. يا داود هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين؟ أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمة، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدي. ناجي الله عز وجل، صلي الليل، خاطبه، طوب وده، طوب منه، يا ربي أعطني إن شئت، لا تقول إن شئت، يا ربي أعطني، أغنيني، وفقني، يا ربي اشفني، يا ربي نجحني، يا ربي ارزقني ذرية طيبة. هذا المؤمن يسأل الله دائما يعني من لم يدعني أغضب عليه، إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه، إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها. ما عندك حاجات لله عز وجل؟ والله في قوائم، مين القوائم؟ طبعا بس بده نفس طاهر وبده استقامة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوا، لكن إنه لا يحب المعتدين. إن اعتديت على أخيك المؤمن لا يحبه ولا يستجيب لك. بده استقامة، بده رزق حلال. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك، اكسب مال حلال واشتري به طعاما فهذا الطعام طيب، أطب مطعمك تكون مستجابا، يعني أنشئ علاقة لك مع الله. قال له يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدون؟ قال الله عز وجل أنشأ لك حق عليه. قال عليه الصلاة والسلام ألا يعذبه إله، عن طريق النبي الكريم بالحديث الصحيح يقول حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبه. من منا لا يحب ألا يعذب؟ من منا يحب أن يبقى صحيحا طوال حياته، أن يمد الله في عمره، أن يرزقه الله ذرية طيبة وزوجة صالحة ورزقا حلالا وسمعة طيبة؟ هذا ما يتمناه كل الناس. السبب بيدك، السبب اسأل الله، احفظ الله يحفظ. يا سيدي ما هذه الصحة؟ قال له يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر، من عاش تقيا عاش قوي.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله وأتذكر فضله وغناه سبحانه. أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوطها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده.
4: إنه
3: الله المنان البر الكريم الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

0: رأيتها.
1: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان.
0: عرفتها.
1: عرفتها واحة ملأة بالعلم والبيان.
0: سمعتها.
1: سمعتها سجد القلب للديان.
0: كلمتها.
1: كلمتها هام بحديثها الوجدان.
0: حاورتها.
1: حاورتها قالت بكل لسان.
0: سألتها.
1: سألتها ردت في موكب النور والإيمان.
0: أحببتها.
1: أحببتها بكل الود والعرفان.
0: أخذتها.
1: أخذتها منهجا لحياة بني الإنسان.
0: سألوني عنها.
1: أجبت إنها إذاعة القرآن.
0: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك.

دون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وتيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي والتاسع والعشرون من محرم لسنة 1448 هجري على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصر. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. ولاية فيكتوريا: قد تدمر صحتك بكبسة زر. صيدلانية العام سارة الهاشمي مردخ تطلق تحذيرا صادما. كامبرا: ما أهمية المشاركة في التعداد السكاني لعام 2026 للجالية العربية؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة غزة، 3 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال في غزة. اليمن: بعد قصف مطار صنعاء طائرتان يمنيتان تحولان مسارهما إلى جيبوتي. فلسطين المحتلة غزة: مشاهد متداولة لغزيين يلقون لحوم المساعدات في الشارع، ما حقيقتها؟ مكتب إعلام الأسرى ينقل: رصاصة مطاطية من المسافة صفر، اعتداء جديد يستهدف مروان المرغوثي. الكيان الصهيوني: بن غفير يقتحم قرية فلسطينية والاحتلال يواصل هدم المنازل بالضفة. قرية حضر في القنيطرة: أهالي قرية حضر في القنيطرة ينددون بمداهمات جيش الاحتلال الصهيوني. جنوب لبنان: نقص المياه والغذاء يهدد نازحي جنوب لبنان. غزيون يروون كأنها في يومها الأول، غزيون تحت القصف يروون واقعا لا يشبه الهدنة. الولايات المتحدة الأمريكية: ضربات أمريكية لإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن. السودان: حكم بالإعدام على حميدتي ومجلس الدفاع يرحب بجهود الوساطة. الكيان الصهيوني: مخطط صهيوني لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس. لبنان: بعد حظر 4 سنوات شاحنات الشمال اللبناني تتأهب لدخول الأسواق السعودية. النفط يصعد بقوة، النفط يصعد بقوة والأسهم تتراجع في ظل ارتفاع التصعيد بين واشنطن وطهران. روسيا وأوكرانيا: قتل بهجمات روسية أوكرانية متبادلة وقمة في باريس لدعم كييف. القيادة المركزية الأمريكية تعلن: تجريد النار باغت الحرس الثوري، ماذا وراء أول هجوم أمريكي بالزوارق المسيرة؟ ألمانيا: فولكس فاغن تلمح إلى تسريح 50,000 موظف. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ولاية فيكتوريا: صيدلانية العام في فيكتوريا أخطر النصائح الصحية تأتي من غير المختصين، هكذا تحدثت الصيدلانية العراقية الأسترالية سارة الهاشمي مردوخ الحائزة على لقب صيدلانية العام في ولاية فيكتوريا لعام 2025 عن واقع التوعية الصحية ودور الصيدلي في أستراليا والمخاطر المتزايدة للمعلومات الطبية المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن أخطر ما تواجهه اليوم هو انتشار النصائح الطبية التي يقدمها أشخاص غير مختصين، مشيرة إلى أن بعض المؤثرين يروجون لأدوية أو مكملات غذائية من دون أي خلفية علمية، الأمر الذي قد يعرض صحة الناس للخطر. كامبرا: يكتسب تعداد السكان والمساكن لعام 2026 أهمية خاصة للجالية العربية، استسهم المشاركة الدقيقة في إظهار حجمها وتنوعها واحتياجاتها بما يدعم التخطيط للخدمات خلال السنوات المقبلة، وتستخدم بيانات التعداد في التخطيط لمجموعة من الخدمات والمرافق من بينها الصحة والتعليم والنقل والإسكان والخدمات اللغوية والمجتمعية. لذلك تكتسب دقة المشاركة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجاليات المتعددة ثقافيا ومنها الجالية العربية لإظهار حجمها وتنوعها. وفي مقابلة مع باسم التعداد في المكتب الاسترالي للإحصاء حسن حواتمة، كيفية استكمال استمارة التعداد والموارد والمساعدة المتاحة باللغة العربية وكيفية تسجيل الأصل واللغة والدين والهويات المتعددة، وتناول حواتمة الإجراءات التي نصح باتباعها بدل ترك بعض الأسئلة من دون إجابة، لافتا إلى روابط الدعم وأرقام الهواتف إضافة إلى الضمانات المعتمدة لحماية سرية المعلومات الشخصية. ويطلب التعداد من جميع الموجودين في أستراليا ليلة 11 من أغسطس آب المشاركة بما يساعد على توفير صورة دقيقة عن السكان والمجتمعات التي تعيش في البلاد. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. قالت مصادر طبية للجزيرة إن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة أسفرت أمس الاثنين عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات في شمال ووسط وجنوب القطاع. وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الصهيونية المتواصلة لا تفارق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. وقال مراسل الجزيرة غازي العلول إن أبرز الاستهدافات كان قصفا من مسيرة صهيونية لشاب على دراجة نارية بصاروخين في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. اليمن. حولت طائرتان تابعتان للخطوط الجوية اليمنية مسارهما إلى جيبوتي بعدما كانتا متجهتين إلى عدن، وذلك على خلفية التوترات التي شهدها اليمن بعد القصف الذي تعرض له مطار صنعاء الدولي الاثنين. ورصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تحويل طائرتين مدنيتين من طراز إيرباص قادمتين من مطاري القاهرة المصري وجدة السعودي إلى مطار إيرباص A320-233 جيبوتي. فلسطين المحتلة غزة. انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، زعم ناشره أنه يظهر بعض سكان غزة وهم يلقون لحوما طازجة وصلت ضمن المساعدات الإنسانية للقطاع في الشوارع احتجاجا على نقلها في شاحنات صهيونية. ويظهر في المقطع المتداول نحو 5 أشخاص يلقون أجزاء من ذبائح من شاحنة تحمل عبارات باللغة العبرية إلى وسط الشارع، فيما يردد أحدهم بغضب خليهم يشبعوا. مكتب إعلام الأسرى ينقل. نقل مكتب إعلام الأسرى عن زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أنه أصيب برصاصة مطاطية أطلقها عليه سجان صهيوني في اعتداء جديد يستهدف القيادي بحركة فتح القابع في السجن منذ ربع قرن تقريبا. وأضافت فدوى البرغوثي أن عائلته علمت بالاعتداء عقب آخر زيارة له، مبينة أن أحد السجانين أطلق الرصاصة على ساق البرغوثي من مسافة 0 داخل السجن، مما أدى إلى إصابته بجروح ونزيف. الكيان الصهيوني. اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير أمس مدخل قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب فلسطيني برصاص مستوطنين جنوب بيت لحم. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا عن نائب رئيس مجلس قرية المغير مرزوق أبو نعيم قوله إن بن غفير اقتحم مدخل القرية برفقة عدد من المستوطنين. قرية حضر في القنيطرة. أصدر أهالي ووجهاء قرية حضر ذات الأغلبية الدرزية في ريف القنيطرة الأحد بيانا مصورا نددوا بما وصفوه بممارسات الجيش الصهيوني خلال اقتحام عدد من منازل القرية وانتهاك حرمتها، محذرين من استمرار هذه الانتهاكات. جنوب لبنان. يعاني آلاف النازحين اللبنانيين في مدارس جنوب لبنان من نقص حاد في المساعدات الإنسانية بعد تراجع كبير في عمل الجمعيات والمنظمات الإغاثية عقب توقيع لبنان والكيان الصهيوني اتفاق إطار برعاية أمريكية في 26 من يونيو حزيران 2026، ينص على عزم الجانبين إنهاء الصراع بينهما ومعالجة أسبابه الجذرية. وكشفت تقارير ميدانية أن النازحين يعيشون أوضاعا متردية مع انعدام مياه الشرب النظيفة وتراجع المواد الغذائية والأدوية في ظل تجاهل رسمي واستغاثات متصاعدة. غزيون يرون. لم تغير الهدنة المعلنة كثيرا من واقع الحياة في قطاع غزة، فخلف عناوين التهدئة لا يزال دوي القصف حاضرا، ولا تزال آلة الحرب الصهيونية تحصد مزيدا من الضحايا وتلاحق المدنيين في مناطق مختلفة من القطاع. فالغارات لا تتوقف والمجازر تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة مزيدا من الشهداء والجرحى، فيما تتواصل العمليات العسكرية وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في مشهد يصفه فلسطينيون ومنظمات حقوقية بأنه امتدادا لحرب الإبادة المستمرة منذ أشهر دون مؤشرات حقيقية على توقف الاعتداءات أو الالتزام الكامل بالاتفاق. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية. شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الأحد ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز على حد تعبيرها. السودان. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على أي مبادرات من شأنها الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، بينما أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي. الكيان الصهيوني. يمضي الكيان الصهيوني في تنفيذ خطة جديدة لإنشاء مستوطنة جديدة تضم نحو 450 وحدة سكنية تقع بين قريتي أم ديسون وجبل المكبر الفلسطينيتين في القدس الشرقية، فيما حذرت جمعية صهيونية من أن هذا المخطط من شأنه تقويض الاستقرار. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الصهيوني في القدس صادقت على إيداع مخطط لإقامة نحو 450 وحدة سكنية استعمارية في حي أم ليسون الفلسطيني بالقدس الشرقية. لبنان. يستعد سائقو الشاحنات اللبنانية لاستئناف نشاطهم التجاري باتجاه المملكة العربية السعودية، وذلك في أعقاب قرار الرياض رفع حظر استيراد البضائع والمنتجات اللبنانية بعد توقف دام نحو 4 سنوات. ويتزامن هذا التحرك الميداني مع إعلان السلطات السورية عن قرارها بفتح معبر العبودية الدبوسية الحدودي وباقي المعابر في 15 من أغسطس آب المقبل، مما أحيا آمالا واسعة لإنعاش هذا الشريان الاقتصادي الحيوي. النفط يصعد بقوة. ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات الاثنين، في حين تراجعت الأسهم الأمريكية والأسيوية ومعظم بورصات الخليج بعدما أدى تجدد القصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وصعد خام بيرنت القياسي بنسبة 9.1% إلى 82 دولارا و92 سنتا للبرميل بعد إعلان واشنطن وطهران السيطرة على مضيق هرمز، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.86% إلى 77 دولارا و74 سنتا للبرميل. روسيا وأوكرانيا. قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بينما يعقد حلفاء غربيون قمة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وسط انتقادات من الكرملين. ففي روسيا أعلنت سلطات في العاصمة الروسية موسكو مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم أوكراني بالمسيرات استهدف المدينة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استخدمت للمرة الأولى زوارق مسيرة أحادية الاتجاه في هجوم استهدف منشآت بحرية إيرانية في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وقالت القيادة في بيان أمس إن الزوارق المسيرة شاركت أمس إلى جانب الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة الهجومية في استهداف مواقع بحرية ومنشآت للدفاع الجوي والرادارات في إطار عمليات تهدف إلى تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. الخبر الأخير في هذه النشرة من ألمانيا. قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن أوليفر بلوم للموظفين في مذكرة داخلية إن الشركة قد تلجأ إلى الاستغناء عن نحو 50,000 وظيفة إضافية، وذلك استنادا إلى حسابات تهدف إلى جعل الشركة المصنعة للسيارات تتماشى مع مستوى التنافسية من حيث التكلفة لدى الشركات الأخرى. وذكر بلوم أنه بعد الموافقة بالفعل على خفض 50,000 وظيفة على مستوى المجموعة بما في ذلك شركتا بورش وأودي التابعتان لها، تعين على الشركة العمل على خفض التكاليف بشكل أكبر. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. ولاية فيكتوريا قد تدمر صحتك بكبسة زر. صيدلانية العام سارة الهاشمي موردوخ تطلق تحذيرا. كامبرا، ما أهمية المشاركة في التعداد السكاني لعام 2026 للجالية العربية؟ ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، 3 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال في غزة. اليمن، بعد قصف مطار صنعاء طائرتان يمنيتان تحولان مسارهما إلى جيبوتي. فلسطين المحتلة غزة، مشاهد متداولة لغزيين يلقون لحوم المساعدات في الشارع، ما حقيقتها؟ مكتب إعلام الأسرى ينقل. رصاصة مطاطية من المسافة صفر، اعتداء جديد يستهدف مروان المرغوثي، الكان صهيوني، من غفير يقتحم قرية فلسطينية، والاحتلال يواصل هدم المنازل بالضفة. قرية حضر في القنيطرة، أهالي قرية حضر في القنيطرة ينددون بمداهمات جيش الاحتلال الصهيوني. جنوب لبنان، نقص المياه والغذاء يهدد نازحي جنوب لبنان. غزيون يروون، كأنها في يومها الأول، غزيون تحت القصف يروون واقعا لا يشبه الهدنة. الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات أمريكية لإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن. السودان، حكم بالإعدام على حميدتي ومجلس الدفاع يرحب بجهود الوساطة. الكان صهيوني، مخطط صهيوني لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس. لبنان، بعد حظر 4 سنوات شاحنات الشمال اللبناني تتأهب لدخول الأسواق السعودية. النفط يصعد بقوة، النفط يصعد بقوة، والأسهم تتراجع في ظل ارتفاع التصعيد بين واشنطن وطهران. روسيا وأوكرانيا، قتلى بهجمات روسية أوكرانية متبادلة، وقمة في باريس لدعم الكييف. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تجريد النار باغت الحرس الثوري، ماذا وراء أول هجوم أمريكي بالزوارق المسيرة؟ ألمانيا، فولكس فاجن تلمح إلى تسريح 50,000 موظف. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 9 درجات. غدا الأربعاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت صلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 5:07، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:28. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: اجعل الفرح شكرا، والحزن صبرا، والصمت تفكرا، والنظر اعتبارا، والنطق ذكرا، والحياة طاعة، والموت أمنية. كل مثل الطائر يأتيه رزقه صباح مساء، ولا يهتم بغد، ولا يثق بأحد، ولا يؤذي أحد، خفيف الظل، رفيق الحركة.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم.

0: الحمد لله الذي خلق النوم واليقظة. الحمد لله الذي بعثني سالما سويا. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حبيبي يا محمد.
2: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكروا الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن هذه الصلاة نقول: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد، الباب المفتوح للطالبين، والفضل الممنوح للواصلين، واجمعنا به في الدنيا والدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، فهي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل رحمة الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. رواه أبو داود. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته على المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بلغتني صلاته، وصليت عليه، وكتبت له سوى ذلك 10 حسنات. رواه الطبراني. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لهداية العبد وحياة قلبه. وإلى لقاء آخر في صلاة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله. إعداد وتقديم ثريا.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر. وقال أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وامتدح الله تبارك وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بأنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، وأمر المؤمنين بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الحديث رواه مسلم. ومعنى طلعت عليه الشمس أي هي كناية عن الدنيا كلها. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، أي أي شيء عظيم لقيته البارحة من لدغة العقرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنه كان إذا أمسى وإذا أصبح يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك: أصبحنا وأصبح الملك لله. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقول في مساء أو صباح كل ليلة: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. من قالهن 4 مرات حرم الله جسده على النار. ولنا في سير الاستغفار أيها الإخوة المؤمنون الأسوة الحسنة، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بسيد الاستغفار من مساء ليلة فمات في هذه الليلة وجبت له الجنة، ومن قالها في صباح أي يوم فمات وجبت أيضا له الجنة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر كل صلاة بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أيها الإخوة المؤمنون، في حديث جامع قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، إن مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وذلك كما ورد في صحيح البخاري. وروى الإمام مسلم أيضا: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيعان جمع قاع، وهو المكان الواسع المستوي من الأرض، والغراس جمع قرص، وهو ما يستر في الأرض من البذر ونحوه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. الحديث رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال أيضا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديث الأخير الذي نسوقه إلى حضراتكم أيها الإخوة المؤمنون في هذا المساء هو حديث عظيم جامع مانع، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم هب لنا لسانا رطبا بذكرك، وقلبا يخشاك، وعملا تتقبله منا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند أذان

0: إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
1: وحتى في أوج مجده حافظ الرسول صلى الله عليه وسلم على بساطته وتواضعه، فكان يكره إذا دخل حجرة على جماعة أن يقوموا له أو يبالغوا في الترحيب به. واشنطن إيرفينغ، مستشرق أمريكي.

ذات يوم كنت نائما في حجرتي ما بين الحلم واليقظة، فتحت عيني فوجدت نفسي في حجرة غريبة جدا، حجرة امتلأت بالملفات الضخمة على كل حوائطها من الأرض إلى السقف، وكانت الملفات كبيرة وقديمة مثل التي تستخدم في الشركات والمكتبات. اقتربت من الحائط لأدقق النظر، وكان أول ملف لفت نظري كان بعنوان أعز أصدقائي. فتحته لأتفحصه، ولكني أغلقته بسرعة إذ صدمت عندما تعرفت على الأسماء المكتوبة فيه، وعندئذ عرفت أين أنا، في حجرة ملفات حياتي. هنا كتبت كل أفعالي كبيرة وصغيرة، كل ثانية في حياتي مسجلة. هنا انتابني شعور برعب شديد ممزوج بحب الاستطلاع، وبدأت أستكشف باقي الملفات، بعضها أعاد

لي الذكريات، وبعضها ملأني بالندم الشديد، حتى أنني كنت أنظر حولي لأتأكد من عدم وجود أحد معي في الحجرة. كانت المواضيع كثيرة ومتنوعة، منها كتب قرأتها، أصدقاء خنتهم، أكاذيب قلتها، كلمات تعزية قلتها، نكت ضحكت عليها، والبعض كان شديد الدقة في التبويب، مثل المرات التي صحت فيها في وجه أخي، أشياء فعلتها وأنا غضبان، شتائم قلتها في سري. كانت المحتويات عجيبة، بعضها أكثر مما أتوقع والبعض الآخر أقل مما كنت أتمنى. كنت أتعجب من كم الملفات التي كتبتها في سنوات الماضية. هل كان عندي وقت لأكتب ما يقرب من 1,000,000 ورقة؟ ولكنها الحقيقة، نعم الحقيقة، كانت الأوراق مكتوبة بخط يدي وتحمل إمضائي. فتحت ملفا اسمه أغاني استمعت إليها، كان ممتلئا عن آخره لدرجة أني لم أصل حتى نهايته، فأغلقته بسرعة. ليس فقط خجلا من نوعية الأغاني، بل خجلا أيضا من الوقت الذي أضعته وأنا أستمع إليها. عندئذ رأيت ملفا آخر يحمل عنوان أفكار شريرة. سرت في جسدي برودة، لم أرد أن أعرف حجم الملف، فأخرجت ورقة واحدة فقط، ولم أطق أن أتصور أن حتى هذه اللحظات سجلت. فقررت عندئذ أن أدمر هذه الحجرة بما فيها. لا ينبغي أن يرى أحد هذه الحجرة، ولا حتى أن يعلم بوجودها. أخرجت الملف الأخير وحاولت تقطيعه، ولكني فزعت عندما لم يتقطع الورق، وكأنه مصنوع من حديد. أعدته إلى مكانه وأسندت رأسي على الحائط. بدأت أتنهد وأبكي أبكي أبكي. ثم لاحظت ملفا آخر بعنوان الأشخاص الذين قدمت لهم وشهدت بالحق أمامهم. كان الملف جديدا وكأنه غير مستعمل. فتحته فوجدت أعداد الأشخاص يعد على أصابع اليد الواحدة. بدأت دموعي تنساب ثم تحولت إلى بكاء مر. ركعت على ركبتي وأخذت أبكي من الخجل والندم، ونظرت إلى الحجرة بعيون مملوءة دموع. لا بد أن أغلقها بسرعة ثم أخفي المفتاح. عندها تخيلت كيف سيكون حالي حين يتطلع الله تعالى على الملفات ملفا ملفا وصفحة بعد صفحة. لا، لا أريده أن يرى هذا. كأني به الآن يفتح الملفات ويقرأ ويتطلع على أسوأ الملفات. إلهي، لماذا يقرأ كل ورقة؟ بدأت دموعي تنساب. فهذه أعمالي السيئة، أكره أن يراها الله تعالى. نعم، أكره أن يراها الله تعالى. عندئذ سجدت لله وأنا أقول الآن يا إلهي أكتب أعمالي تبعا لأقوالك.

0: كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم. الرضا والرضوان.

0: صحب فؤاد نحن في نادي السعادة خير نادي
1: أسعد الله مع الصحب فؤاد نحن في نادي السعادة خير نادي
0: كلنا يسلك دربا

0: ونلبي كل ما ندى المنادي.
1: مفهوم السعادة في الإسلام: السعادة شعور داخلي يحسه الإنسان بين جوانبه، يتمثل في سكينة النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وراحة الضمير والبال، نتيجة لاستقامة السلوك الظاهر والباطن المدفوع بقوة الإيمان. الشواهد على ذلك من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. السعادة ليست في الماديات فقط، إن السعادة في المنظور الإسلامي ليست قاصرة على الجانب المادي فقط، وإن كانت الأسباب المادية من عناصر السعادة، ذلك أن الجانب المادي وسيلة وليس غاية في ذاته. لذا كان التركيز في تحصيل السعادة على الجانب المعنوي كأثر مترتب على السلوك القويم. وقد تناولت النصوص الشرعية ما يفيد ذلك، ومنها قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والسكن الصالح والمركب الصالح. الإسلام يحقق السعادة الأبدية للإنسان. لقد جاء الإسلام بنظام شامل، فوضع للإنسان من القواعد والنظم ما يرتب له حياته الدنيوية والأخروية، وبذلك ضمن للإنسان ما يحقق له جميع مصالحه الدنيوية والأخروية. فقد جاء الإسلام للحفاظ على المصالح العليا والمتمثلة في الحفاظ على النفس والعقل والمال والنسل والدين. فالسعادة في المنظور الإسلامي تشمل مرحلتين: السعادة الدنيوية، فقد شرع الإسلام من الأحكام ووضع من الضوابط ما يكفل للإنسان سعادته الدنيوية في حياته الأولى، إلا أنه يؤكد بأن الحياة الدنيا ليست سوى سبيل إلى الآخرة، وأن الحياة الحقيقية التي يجب أن يسعى لها الإنسان هي حياة الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وقال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. السعادة الأخروية، وهذه هي السعادة الدائمة الخالدة، وهي مرتبة على صلاح المرء في حياته الدنيا. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. الحياة الدنيا ليست جنة في الأرض. لقد حدد الإسلام وظيفة الإنسان في الأرض بأنه خليفة فيها يسعى لأعمارها وتحقيق خير البشرية ومصالحها التي ارتبطت بالأرض، إلا أن هذا الأعمار وتحصيل المصالح تكتنفه كثير من الصعاب ويتطلب من الإنسان بذل الجهد وتحمل المشاق في سبيل ذلك، كما أن الحياة ليست مذللة سهلة دائما كما يريدها الإنسان ويتمناها، بل هي متقلبة من يسر إلى عسر، ومن صحة إلى مرض، ومن فقر إلى غنى، أو عكس ذلك. وهذه ابتلاءات دائمة يتمرس عليها الإنسان في معيشته، فيحقق عن طريقها المعاني السامية التي أمر بها من الصبر وقوة الإرادة والعزم والتوكل والشجاعة والبذل وحسن الخلق وغير ذلك. وهذه من أقوى أسباب الطمأنينة والسعادة والرضا قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
0: نحن صحب همنا.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ابتدائي في كل محترمي، والحمد لله في أيدي ومحتلمي. أستغفر الله مولانا وخالقنا عن العباد ومن سوءات ملتطمي. أستغفر الله مجري الفلك في الظلم من كل تقصيرنا بالشكر للنعم. أستغفر الله منجي المستجير به إذا ألم به ضيق أو في اللمم. أستغفر الله غفار الذنوب لمن بالإنكسار أتى والذل والندم. أستغفر الله ستار العيوب على أهل العيوب ومنجيهم من النقم. أستغفر الله من سري ومن علني ومن تقلب قلبي وابتسام فمي. أستغفر الله من نطقي ومن خلقي ومن سيئات شأني ومن شكلي ومن شيمي. أستغفر الله من قولي ومن عملي ومن مجاهدتي جهدي ومن سأمي. أستغفر الله من جهلي ومن زللي ومن كبائر آثامي ومن لممي. أستغفر الله مما قد جنته يدي من الخطايا ومما قدمت قدمي. أستغفر الله مما لم تكن كسبت كفي وما اكتسبت في مبلغ الحلم. أستغفر الله من قولي أنا ومعي ولي وعندي ومن ظني ومن فهمي. أستغفر الله مما لست أعلمه وما علمت وما حرفت بالقلم. أستغفر الله من نومي ومن سباتي ويقظتي وبه ما عشت معتصمي. أستغفر الله في يوم وليلته من غد قبل أن يبدو من العدم. أستغفر الله مما كان في صغري من الخلاف لعصر الشيب والهرم. أستغفر الله مما هبت أمانيه وسحت السحب في الساحات الأكم. أستغفر الله ما صار الحجيج إلى معالم صرفت بالحل والحرم. أستغفر الله ما لاح ضياء وما ترنم الورق في الأغصان بالنغم. أستغفر الله تعداد الحروف وما في الذكر من آية تتلى ومن حكمي. أستغفر الله تعداد الهوام وما في الأفق من عالم والأرض من علمي. أستغفر الله تعداد النبات وما في البر من غنم والبحر من نعمي. أستغفر الله تعداد ما في صدور علم من باد ومكتتمي. أستغفر الله تعداد الرمال وما ينهل في عالم الدنيا من الديم. أستغفر الله تعداد الخلائق من إنس وجن ومن عرب ومن عجمي. أستغفر الله تعداد الخواطر في صدور أهل التقى والحكم والحكم. أستغفر الله جل الله خالقنا باري البرايا ومنشئنا من العدم. أستغفر الله جل الله رازقنا قبل الموجود وقدر سائر القسم. أستغفر الله لا تحصى له نعم المجمل المفضل الموصوف بالكرم. أستغفر الله جل الله قابضنا مفني القرون ومفني سائر الأمم. أستغفر الله جل الله باعثنا بعد الممات ومحيي الأعظم الرمم. أستغفر الله أضعافا مضاعفة مما ذكرت من الأجناس والنسم. أستغفر الله لا أحصي عليه ثنى أثنى على نفسه من قبل القدم. أستغفر الله غفار الذنوب إذا ما العبد يعصي عفا بالحلم والكرم. واغفر لي كبائر زلاتي ويوم الحساب إذا زلت قدمي. ثم الصلاة على المختار من مضر خير البرية من باك ومبتسمي والآل والصحب والتسليم من ربنا على الأتباع كلهم.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه، فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
0: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
2: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سبحانه.

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
3: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان. نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. وهو القوي له القوى جمعا، تعالى الله ذو الأكوان والسلطان. وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الخوف.
1: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه.
0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
1: وعن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي.

تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم، ولذلك على مدار 7 أشهر قمنا بزيارة العديد من الأشخاص المسنين لنسألهم ما هي أهم دروس الحياة التي تمنوا لو كانوا يعلمونها في شبابهم. ولقد جمعنا جميع الإجابات ولخصناها في 18 نقطة سوف تغير نظرتك للحياة إلى الأبد. نصائح لا تقدر بثمن. النصيحة الأولى: لا شيء يدوم إلى الأبد. المال والجاه وحتى الألم هو مؤقت وسوف يزول، لذلك لا تتعلق بشيء زائل. حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة: اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما، لا تتذلل واجعل ثقتك بالله كبيرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلذلك حافظ على كرامتك ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة: هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالسيطرة، إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة: لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة: عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص: عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة: أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن، لذلك أحرص على وجود أصدقاء في حياتك، في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد
وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. النصيحة التاسعة: خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير. النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا، تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. النصيحة الحادية عشر: أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة الثانية عشر: لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس. لذلك اتركهم وامضي، واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة الثالثة عشر: المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة، تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبدا. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ، المال ليس سعادة، ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة الرابعة عشر: صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما: أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة الخامسة عشر: ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور. ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة، فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان موظفا ينتظر راتبه كل نهاية شهر. النصيحة السادسة عشر: لم يفت الأوان بعد للبدء بشيء جديد. سيصل الكثير من الناس إلى سن معين في حياتهم ويفكرون: أتمنى لو فعلت ذلك.
الآن حان الوقت للتوقف عن هذا التفكير وإدراك أنك لم تتقدم في السن لتحقيق أهدافك وأحلامك. تذكر أن كولونيل ساندرس أسس سلسلة مطاعم KFC الشهيرة في عمر 65. النصيحة 17: لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء. وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18: عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا من اهتدى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله تعالى عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. لازلنا أيها الإخوة الكرام نحاول أن نتواصى بما يجب على الداعية أن يحيط به من علم ومعرفة، على اعتبار أن الدعوة ينبغي أن تكون كما وصفها ربها على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن مقتضيات هذه البصيرة أن يكون لدى العالم والداعية من العلم الكثير والوفير، ما يجعله قادرا على أن يوصل الدعوة إلى غيره. تحدثنا في هذا المجال عن حاجة الدعاة إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية وإلى الفقه الإسلامي وإلى العقيدة وما إلى ذلك. وفي آخر لقاء جمعنا بحضراتكم تحدثنا عن حاجة الداعية إلى التاريخ، هذا التاريخ الذي هو حصيلة خبرات الأمم، الذي هو واقع حدث وله في واقعنا نظائر وأشباه. فإن الله سبحانه وتعالى يبين أن الأزمان والوقائع يمكن أن تتكرر بذاتها ويحدث لنا مثل ما حدث لغيرنا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فكأنه الأحوال تتشابه والأزمان تتكرر، ونحن نسمع دائما هذه العبارات ما أشبه الليلة بالبارحة، وعبارة أخرى تقول التاريخ يعيد نفسه. فنحن نجد أن الأحوال والأعمال والأزمان يمكن أن تكون كما كانت، وسنة الله تعالى في التعامل مع هذه الأشياء لا يتغير. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فهذه السنن كما أشرنا في أسبوعنا الماضي لا تجامل ولا تحابي ولا تنظر إلى قوم باعتبار وإلى قوم آخر باعتبار، إنما ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع أقوام صادقين أو كاذبين، محقين أو مبطلين. وقال لنا في القرآن الكريم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لذلك ينبغي أن نقرأ هذا التاريخ وأن نتعرف عليه. وكما قيل في أهمية دراسة التاريخ، من لم يعرف أغوار ماضيه لم يدرك أسرار حاضره. من لم يعرف أغوار ماضيه لم يدرك أسرار حاضره. من لا ماضي له فلا حاضر له ولا مستقبل. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر، ليس يدرون الخبر. التاريخ شاهد صدق لا يجامل ولا يحاب. ومن العبارات الجميلة التي جمعت فائدة دراسة التاريخ لنا نحن المسلمين هذه العبارات التي أنقلها لحضراتكم عن الشيخ محمد أحمد الظواهري شيخ الأزهر الأسبق، يقول للتاريخ فائدة هائلة قد لا يعرفها إلا من قرأ التاريخ أو رأى أعمال وأفكار من قرأ التاريخ، فإنه يرقي الفكرة إلى درجة عظمى ويؤثر في الأخلاق تأثيرا كبيرا ويرقي العقل أكثر مما يتصور. وعلم يحصر بين يديك
العصور الخالية والأمم البائدة والممالك السحيقة بأعمالها وعاداتها وأخلاقها ومدنيتها وحسناتها وسيئاتها، ويمثل الحوادث بين يديك لتأخذ منها خلاصة المستحسنات وتبتعد عما عداها، لجدير بأن تكون له أعظم فائدة. الكلام بيشير إلى أن دراسة التاريخ كما قال ترقي العقل وترقي الفكر وتؤثر في الأخلاق وما إلى ذلك، مما يعد بسببه التاريخ من أهم الروافد التي ينبغي أن ينهل الداعية من معينها. نحن أشرنا في لقائنا السابق بحضراتكم في أسبوعنا المنقضي إلى قراءة القرآن وما يتعلق في داخله بأحوال الأمم البائدة الهالكة، السنن التي حاقت بالمجرمين والمكذبين والضالين من قوم فرعون وقوم عاد وقوم ثمود وأصحاب مدين والمؤتفكات قوم لوط، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأشرنا إلى ضرورة القراءة المتقنة المعتبرة لهذه الآيات الكريمات وإنزالها على الواقع الذي نعيشه، حتى لا يغتر أحد بما يراه من شدة وبأس وجبروت وقوة وطغيان يعيش فيه أعداء الإسلام الآن. كما قال ربنا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، مرحلة، فترة من فترات التاريخ، وتلك الأيام تداولها بين الناس، لكن لن يصح إلا صحيح. قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالوا بنا لننظر نظرة أشمل كذلك في أمر التاريخ الذي نحن بصدد الكلام عنه، وكما اتفقنا نحن ننطلق من نقطة لنحاول أن نصحح فيها وجهة أنظارنا ونقوم فيها ما قد يكون من اعوجاج في سلوكنا ما أمكن. فأصول الدعوة تمد جذورها في كل اتجاه، وكما يقول بعض أساتذتنا يقول إن الداعية يبدأ من حيث ينتهي الآخرون، الداعية يبدأ من حيث ينتهي الآخرون، بمعنى إن الداعية يحتاج إلى التفسير ويحتاج إلى الحديث ويحتاج إلى الفقه ويحتاج إلى اللغة العربية ويحتاج إلى التاريخ، قد يقف المفسر عند حدود العلم الذي تخصص فيه، وقد يقف المحدث عند حدود ما تخصص فيه، لكن الداعية يبدأ من حيث ينتهي هؤلاء، فلديه رصيد من علم الحديث ورصيد من علم التفسير ورصيد من علم الفقه حتى يستطيع أن يبلغ دعوة الله تعالى على بينة وبصيرة. لازلنا مع التاريخ، قد عرفنا تاريخ الهالكين، لننظر في نفس الترتيب وعلى نفس المستوى في تاريخ الناجين، في تاريخ المصلحين المفلحين، لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا كان قد أوضح سبيل الهالكين ومصائرهم والنتيجة التي وصلوا إليها، فإنه قد أشار من جانب آخر إلى الناجين، إلى أهل الإيمان، إلى أهل التقى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال في آية أخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فالله تعالى نصر أهل الحق، نصر الرسل ونصر من اتبعهم وصار على طريقته. فينبغي ونحن ندرس التاريخ أن ندرس تاريخ الدعاء
وعلى رأسهم رسل الله، الأنبياء من أولي العزم من الرسل ومن غيرهم، ونأخذ من كل قصة من قصص نبي ما من الأنبياء عبرة وعظة. نأخذ من قصة سيدنا يوسف العفة، من قصة سيدنا أيوب عليه السلام الصبر على الابتلاء، نأخذ من قصة سيدنا نوح عليه السلام طول النفس في الدعوة إلى الله والصبر على الأذى، نأخذ من قصة فلان وفلان وفلان أمثلة كثيرة قصها لنا ربنا تبارك وتعالى. ونحن مأمورون في القرآن الكريم أن ندرس تاريخ هؤلاء الأنبياء لأنهم القدوة والأسوة. يقول ربنا تبارك وتعالى وقد قص علينا في سورة الأنعام قصص كثير من هؤلاء الأنبياء، يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، دعوة إلى القدوة بهؤلاء الأنبياء. ويقول لنا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أول شيء من النبيين ذكر الأنبياء على قمة من أنعم الله تعالى عليه. فنحن مأمورون بأن نقرأ ونتعظ ونعتبر بقصص هؤلاء الأنبياء، ففيهم ملامح الخير وفيهم دلائل الهدى، وهم الذين قال الله فيهم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هؤلاء هم الصفوة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يقول سيدنا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ويقول عن السيدة مريم أم سيدنا عيسى على الجميع الصلاة والسلام، يقول سبحانه وتعالى واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهذه هي الصفوة المختارة، وأصدق كتاب يشمل قصص هؤلاء الأنبياء ويوضح سيرهم ويجعلنا نعيش على مثل ما عاشوا عليه القرآن. وقد ذكرت، وهذا ملمح من الملامح الهامة أذكر به مرة أخرى، ما في القرآن الكريم من قصص ليس خياليا وليس أسطوريا وليس كلاما يضرب على سبيل التمثيل، لا مجال للخرافة ولا مجال للأساطير في كتاب الله. إنما ربنا سبحانه وتعالى يقول في نهاية قصة سيدنا يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول في سورة آل عمران بعد أن قصص قصة سيدنا مريم سيدنا زكريا وسيدنا عيسى، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فنحن مأمورون جميعا أن نقرأ قصص الأنبياء، أن ندرس تاريخ هؤلاء الفائزين الناجين، وأن نسير سيرتهم وأن نسلك سبيلهم لنكون بإذن الله تبارك وتعالى معه. مسلم اللي بيقرأ بيعيش على هذه المعاني مش غريب على هؤلاء. سيدنا إبراهيم لما التقى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، إحنا مش غرب ولا بعاد، هو سماكم مسلمين، فقال له أقرئ أمتك مني السلام وأبلغهم أخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من هنا فإن ما ينبغي الاهتمام به في أمور تاريخنا أن نقرأ قصص الأنبياء، وأصدق ما يشتمل عليه أو أصدق ما يشتمل على هذه القصص هو القرآن الكريم. نأتي إلى تاج الأنبياء وأعظم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنقرأ سيرته، لا نقرأها على أنها وقائع بدأت من وانتهت إلى، ولد في سنة كام وعاش يتيما وكفى له جده ثم عمه، عمل بالرعي ثم عمل بالتجارة، تزوج السيدة خديجة،
أنجب منها كذا وكذا، سافر إلى الشام في تجارة وبلغ برسالة. لا نقرأ الأحداث بهذا المعنى، إنما نقرأ الأحداث قراءة الإنسان الذي يريد القدوة الحسنة والأسوة الطيبة في شخص هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه مهم جدا لقارئ السيرة، ربنا سبحانه وتعالى قدم لنا نبيه صلى الله عليه وسلم باعتباره رسولا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عرفه الله، شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وآيات تأكد على هذا المعنى، لما النبي يقول إنما أنا لكم نذير مبين، إنما أنا حصره، إنما أنا لكم نذير. وآية ثانية فيها حصر أيضا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما نفي وإلا استثناء، والنفي والاستثناء يفيد الحصر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طب إحنا بنأكد على المعنى ده، لماذا نعيد ونكرر فيه؟ الغاية من وراء هذا هو أن نحذر مما يحاول البعض أن يأخذ بأيدينا إليه بعيدا عن هذا النهج. يعرض لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أنه مصلح اجتماعي، على أنه قائد سياسي، على أنه قائد حربي، على أنه زوج صالح، على أنه صاحب سلطان وسياسة رشيدة. هذه كلها معاني بعيدة عما ينبغي أن ينظر به إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول كان كل هذه الأشياء، لكن لم تكن عبقرية، لم تكن عبقرية، لأن العبقرية من شأنها أنها مكتسبة. ممكن أنا أكون عبقري وإنت تكون عبقري، وهذا يكون عبقري باكتساب وبتحصيل أسباب، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعد رسوله على عينه وأدبه بأحسن تأديبة وقدمه إلينا كرسول من عند الله، كرسول من عند الله. فأنت إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جانب من الجوانب ستجد القمة المتألقة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. شعر كان يقول كده: كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا فاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. إذا نظرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه، في بيت، بين أصحاب، مع أعداء، في عبادته لرب، في جهاده، في أي جانب من الجوانب، ستجد القدوة تتمثل في أعلى صورها وأرفع وأسمى آياتها. ليه؟ مش لأنه عبقري، ولكن لأنه رسول من عندنا. فعلى ذلك نقرأ السيرة لا لمجرد أن تكون أحداثا، وإنما لنأخذ العبرة والعظة منها لأنفسنا، نربي أنفسنا على نفس ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما ربى عليه ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباه على العين، صنعه على العين، أدبه في أحسن تأديبة، وجعله قدوة وأسوة في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فتقرأ السيرة بهذا الاعتبار، ولله الحمد مصادرها ومجالتها متعددة، والسيرة تعتبر أحسن نموذج وأفضل طريقة تربية الأمة. لأن سعد بن أبي وقاص يقول: كنا نعلم صبياننا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمه السورة من القرآن، زي ما كانوا بيهتموا بتعليمهم آيات القرآن الكريم، كانوا يهتمون بتعليمهم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النموذج الذي صنعه الله على عيني وأدبه في أحسن تأديبة وأثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أي اعتبارات أخرى بقى
كونه نجح في حروب، كونه نجح في سياسة، كونه نجح في حياة زوجية، كونه هي لا تشغلنا عن الهدف الأسمى والمقصد الأعظم، وهو أننا نتعامل مع رسول من رسل الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلنحذر هذا العمل. شيء آخر، ونحن ندرس البيئة العربية التي ظهرت فيها الدعوة الإسلامية، طبعا ربنا سبحانه وتعالى اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم، اختار له نسبه، واختار له بيئته، واختار له البلد التي بعث منها بدعوته، واختار له أصحابه. هذه أشياء لا نخالف فيها، لكن أحيانا تغلب النزعة، أحيانا تغلب النزعة القومية على بعض الناس، فيجي يبرز للعرب مزايا وفضائل وقيم يريد من ورائها أن يجرد فضل الإسلام على هذه البيئة. نحن لا نعترض على أن العرب كتيف، كانت لهم ميزات وكانت لهم إيجابيات وكانت فيهم أخلاق وكانت فيهم طبائع وسجايا كريمة زكاها الإسلام،

في حضرة النجاشي ملك الحبشة، قال: أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية، كنا قوما أهل جاهلية، نأتي الفواحش ونعبد الأصنام ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف. ده الكلام اللي قال واحد من أهل هذه البيئة، نأتي الفواحش، نأكل الميتة، نسيء الجوار، نقطع الأرحام، نعبد الأوثان. فلنحذر أن يأتي واحد يحاول يجرد العرب من أي سلبية، يقول بأنه يعني البيئة ساعدت والبيئة عمل أبدا. العرب فيهم سجايا، فيهم كرم، فيهم أخلاقيات زكاها الإسلام، لكن ليس معنى هذا أنهم كانوا في غنى عن دعوة الإسلام أو نحاول نخليها دعوة قومية. العرب العرب أمجاد، يا عرب أمجاد، كلام زي كده طبعا هذا ليس صحيحا. ناس تانية بتيجي لتواريخنا إحنا في بلادنا، إحنا كمسلمين تاريخنا هو الإسلام، تاريخنا هو الإسلام، وتقويمنا هو تاريخ الهجرة. كل المسلمين في العالم المليار ونصف مليار، تاريخهم ليس تاريخ بلادهم فقط، وإنما تاريخهم الإسلام، الإسلام الذي نعتز به جميعا، بعث النبي عليه الصلاة والسلام وجهاده وفتوحاته وأصحابه وما إلى ذلك من الذين أوصلوا النور إلى كل نواحي الدنيا. أعداء الإسلام، أعداء الإسلام، وبأكد على هذا المعنى، أعداء الإسلام يقولون إننا في كل بلد دخلنا فيه فتشنا ونقبنا عما كان قبل الإسلام لنربط الناس به، لنربط الناس به، فيجي يحيوا النعرات القديمة ويحيوا التواريخ السابقة على الإسلام. يجي لآل مصر يقول لهم أنتوا الفراعنة، ويروح لفلسطينيين أنتوا الكنعانيين، وللعراقيين أنتم الأشوريين، وللبنان أنتم الفينيقيون، ولتركيا أنتم الطورانيون. دي تواريخ سابقة على الإسلام، وإحنا ضربنا أمثلة في أسبوعنا الماضي من قول الله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد. لكن الصلاح جه منين والخير جه منين؟ جاء من وراء الإسلام. فلنحذر ونحن ندرس التاريخ أن ننساق وراء الدعاوى القومية التي تريد أن تحيي ما مات من نعرات الجاهلية، الفراعنة والآشوريين والبابليين والفينيقيين والكنعانيين والطورانيين وما إلى ذلك، مما قطع الإسلام صلتنا به وجعلنا نتصل بالله رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. أيضا ونحن ندرس التاريخ نحذر من تفسيرات بعض الناس للتاريخ تفسيرا ماديا، تفسيرا ماديا يخرج بهذا، يخرج بهذا التفسير عن مميزات الإسلام وعما أخبر به الله في كتابه. نرجع شوية كده، قبل الإسلام كانت حدثت حادثة اسمها حادثة الفيل، حادثة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابه؟ ألم ترى كيف؟ بيعجبنا ربنا سبحانه وتعالى من الكيفية التي عذب بها أهل الفيل وما أنزله عليهم من عذاب. وعاش القرشيون هذه الحادثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، فكانت حادثة الفيل بمثابة إرهاص، يعني كأنها إشارة مقدمة لظهور نبي أو لظهور لمجيء حدث عظيم. فكان هذا الحدث العظيم هو ظهور النبي عليه الصلاة والسلام وولادته في هذا العام. بعض الناس يجي يفسر الآية ويقول لك: لا، أرسل عليهم طيرا أبابيل، لا طير ولا حجارة، وإنما هي وباء مرض الجدري حملت هذه، مش عارف، الطيور أو وباء الجدري جه وأصاب هؤلاء القوم وفعل بهم ما فعل. الجدري ايه ووباء ايه؟ وهل الجدري بيخير ما بين أبرهة وجنده وما بين الناس اللي عايشين جنبيهم على بعد أمطار؟ هل هذه المعاني لا تحتاج إلى فترة حضانة

المرض حتى يتمكن ويؤدي إلى وصول الإنسان إلى الموت يحتاج إلى فترة على الأقل 3-4 أيام. لكن ربنا سبحانه وتعالى فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وعلشان تبعد خيالك وتبعد نظرتك البشرية عن التفكير في هذه القصة قال لك ألم ترى كيف فعل رب، ما دام الفعل فعل رب خلاص المسألة لا تحتاج إلى فلسفة ولا تحتاج إلى إطالة نظر في إزاي وفين ومتى هذه كلها معاني ينبغي أن نخرج بها عن هذا الإطار. هذا أيضا نحن الآن نضع تحذيرات وتنبيهات ونحن ندرس تاريخنا سواء ما يتعلق بالأنبياء أو ما يتعلق بما قبل الإسلام أو ما يتعلق بالتواريخ القديمة التي يريد أعداؤنا أن نعود إليها وإحياء النعرات القديمة التي يراد من ورائها قطع صلتنا بالإسلام وكذلك سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك. نأتي فيما بعد ذلك نأتي إلى الصحابة. الصحابة ربنا اختارهم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله على الهدى المستقيم، كانوا أبر هذه الأمة إيمانا، أبر هذه الأمة وأعمقها إيمانا، كانوا على الهدى المستقيم. الصحابة بنجد في القرآن الكريم كثيرا من الإشارات التي تثني عليهم وتذكرهم بالخير وتبين رضا الله تعالى عنهم. لما يقول ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما وضعش أي شرط، وبعدين والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم، فاشترط لمن اتبعهم وصار على نجيم أن يكون متبعا لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز. وعندك بقى في القرآن كثير جدا للفقراء المهاجرين آخره أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم آخره أولئك هم الصادقون والمفلحون والذين رضي الله عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللي اطلع على قلوب الصحابة وعرف ما بها واطلع على ما بداخلها هو الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأصحاب أثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحاب لا تتخذوهم بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. الموضوع ده سبق إن احنا أشرنا إلى أطراف منه فيما كان من قبل، وبنأكد في دراسة تاريخنا الإسلامي إن احنا نحترم هؤلاء، نوقر هؤلاء الأفاضل الذين ارتوت شجرة الإسلام بدمائهم وأينعت بتضحياتهم ثمرته، أينعت شجرته وارتوت وقطفنا ثمار الإسلام في بلادنا وفي غير بلادنا بجهاد هؤلاء الأصحاب الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. يذكر لي بعض إخواني أنه في بعض مناطق المنيا منطقة اسمها البهنسة فيها قبور لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا للجهاد في هذه البلاد، ويمكن تنسب إليها كلمة بني مزار، ففيها كثير من قبور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين جاءوا لفتح هذه البلاد وارتوى
بدمائهم الإسلام، فأينع وأثمر ونحن الآن ثمرة ونتاج لجهد هؤلاء الأصحاب. جاءوا إلى مصر وفتحوا بلاد آسيا وأفريقيا، وذهبوا إلى أواسط آسيا، إلى أواسط آسيا في فوق في كازاخستان وأذربيجان وآسيا الوسطى، وذهبوا إلى الهند وإلى باكستان، وذهبوا إلى أقاصي شمال أفريقيا، حتى وقف عقبة بن نافع على شاطئ المحيط الأطلسي، شاطئ المحيط الأطلسي أو ما نطلق عليه الأطلنطي، وخاض بفرسه في هذا الماء وقال: لو أعلم، والله لو أعلم أن وراء هذا البحر بلادا لغزوتها في سبيل الله. تجاوز هؤلاء الأخيار جبال طارق، مضيق جبل طارق، وذهبوا إلى أسبانيا وفتحوا هذه البلاد حتى وصلوا إلى جنوب فرنسا. هؤلاء الذين زكى الله عز وجل سيرته في كتابه، وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وشهد التاريخ بصدقهم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لكنهم أصلح الله أعمالهم حين أخلصوا، حين صدقوا مع الله، حين ساروا على نهج الله، حين أخذوا على عاتقهم نشر هذا الدين في بقاع المعمورة كلها، فمد الله سبحانه وتعالى لهم في أعمالهم وجعل البركة في فتوحاتهم إلى يومنا هذا. هؤلاء الأصحاب يحاول البعض أن يشوش ويشوه تاريخ هؤلاء الأصحاب، ويعتمد أحيانا في مرويات تأتي في كتب غير محققة، كتب غير متخصصة، ربما تتوفر على روايات أدبية ككتاب الأغاني، لا تتخصص في التاريخ ولا في تاريخ الصحابة ولا وما إلى ذلك، وإنما تتناول أشياء من هنا ومن هناك، فيلتقطها بعض الناس مثل الذباب حينما يأتي على المواضع المريضة في جسم الإنسان، لو واحد في يده بثرة أو جرح، يأتي الذباب ويترك الجسم السليم كاملا ويأتي على هذه البثور لأجل أن يعني يتزود منها. هؤلاء الذين ينظرون إلى تاريخ الصحابة وتاريخ المصلحين وهؤلاء الأفاضل ويقتنص منها بعضا من المواقف لهوى في نفسه ولغاية في عقله لأجل أن يشوه على هؤلاء الأصحاب، هذا أمر ينبغي الحذر، ينبغي الاحتراس. ومن ثم فإن وصية علماء الأمة رضوان الله تعالى عليه، إذا تعرضنا للصحابة وقرأنا ما كان بينهم من خلافات ونزاعات، أن نترفع عن أن نخوض فيها أو نتناولها بشيء يوحي بالتقليل من قيمة هؤلاء الأصحاب، ينبغي الاحتراز من هذا الجانب. بعض السلف الصالح يقول: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالعيون لا تمس، وإذا مست أصابها المرض. يعني العين لو ظللت أدعك أعبس فيها هكذا ذهابا وإيابا تتضخم وتلتهب ويحدث لها من الضرر ما يحدث. نفس المعنى، الأصحاب تناوله، يعني ينبغي أن نتناولهم ونتناول تاريخهم شيء من الاحترام والإجلال والتوقير، هذا شيء مهم جدا. كذلك عندما ذكر بين يدي سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ذكر ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، خلاف الذي شجر بما بين هؤلاء الأصحاب، قال إيه سيدنا عمر هذا الخليفة الراشد؟ قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كان يعمل. تلك أمة قد خلت،
لها ما كسب ولكم ما كسب ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون، ده كلام ربنا عن المؤمنين عامة، فما بالكم بمن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عين. الإنسان الذي يحاول أن يشوش ويشوه تاريخ هؤلاء الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم إنما يطعن في كلامه، إن ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وقال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، هو أن لقد رضي الله عن المؤمنين، هؤلاء رضي الله عنهم فعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أنا لا أريد أن أعيد ما ذكرته من قبله، لكن شهادات ربنا ليهم. فإذا جاء واحد وحاول أن يشوش على تاريخ هؤلاء الأصحاب فإنه بذلك يطعن في كتاب، يطعن في كتاب الله، ويطعن كذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان هؤلاء الأصحاب الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه وصل بهم الأمر أن ارتدوا بعد وفاته سنوات قليلة، فكيف يتوقع أن يكون في خير في غيرهم؟ كيف يتوقع أن يكون هناك خير في غيرهم؟ عندك أحد السلف الصالح لما وجد رجلا يتكلم بشيء مما لا يرضي الله بشأن الصحابة قال له الله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه هل أنت من هؤلاء؟ قال لا. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هل أنت من هؤلاء؟ قال لا. قال ولا أظنك ممن قال الله فيهم بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. ربنا بيأدبنا نتعامل مع الصحابة دول ازاي؟ فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالحذر من أن نتناول تاريخ الصحابة الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم نبرز السلبيات ونبرز الجوانب السلبية والجوانب الخلافية وبعدين نبدأ نكبرها حتى نشوش ونشوه صورة هؤلاء الأصحاب بنظر الآخرين. ينبغي الحذر. شيء أخير في أمر التاريخ، اعتدنا أن يكون اهتمامنا في تاريخنا بأمر السياسة، بمعنى الدول والخلفاء، الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأيوبية والمسلمون في أسبانيا ودولة المماليك والدولة العثمانية والخليفة فلان والسياسي فلان والحاشية الفلانية، كأن تاريخنا فقط هو هؤلاء الساسة وهذه الدول التي قامت وقعدت وفق منهج الله سبحانه وتعالى الذي يتعامل به مع الكل دون مجاملة. تقترب من الإسلام وتحب الإسلام وترغب فيما عند الله ربنا يرفع قدرك، تبعد عن الإسلام ربنا يبعد عنك، نسوا الله فنسياه. فبالتالي ينبغي ونحن ندرس التاريخ أن ننظر أيضا في تاريخ أئمتنا ودعاتنا الراشدين ووعاظنا المخلصين، لا نقتصر فقط على التاريخ السياسي، وإنما عندنا تاريخ الزاهدين الأتقياء الصالحين العباد الفقهاء رجال الحديث رجال التفسير، هؤلاء الذين بسببهم أيضا عم الخير على الأمة كلها. وإذا كانت الدول والأمم تقوم وتقعد وتأتي دولة أموية ويعقبها دولة عباسية ويعقبها ممالك شتى تفرقة هنا وهناك وما إلى ذلك، فإن هؤلاء العلماء وهؤلاء الزهاد وهؤلاء الأتقياء حافظوا على تراث الإسلام من أن يمس. سياسة لها ما لها، ولكن يبقى أن هؤلاء هم الذين بجهدهم وعرقهم وسهرهم والخير الذي جاء على أيديهم أيضا بفضل الله تبارك وتعالى انتشر الإسلام
كل بقاع الدنيا. فعلينا أن نبرز هذه الجوانب، جوانب الخير، جوانب الصلاح، في من كان لهم إسهام في نشر الإسلام ودعوة الإسلام ولو لم يكونوا من السياسيين. وأيضا ونحن ندرس تاريخنا ينبغي أن نركز على دعوات الإصلاح، على دعوات التجديد التي تبرز في عالمنا الإسلامي منذ يعني 100 سنة أو يزيد قليلا. هذه الدعوات الإصلاحية التي انتشرت هنا وهناك هذه أيضا ينبغي أن يكون لها نصيب من الظهور. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد بهذه الأمة دينها. قد يكون هذا المجدد فردا، وقد يكون مجموعة من الناس تهتم بجانب ما من الجوانب فتبرز وتعيد للإسلام صولته وقيادته، وبذلك نشمل جوانب الخير في ديننا ونعيش على ما أراد لنا ربنا، موصولين به، محبين لمنهجه، ننهل من معينه، ونغترف ونرتوي من قرآنه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أشرنا في إجمال إلى ما ينبغي أن يقوم به دارس التاريخ وما يهتم به في هذا الجانب الهام والحيوي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن جعل القرآن أمامه فقاده إلى الجنة، وأن لا يجعلنا ممن جعل القرآن خلفه فساقه إلى النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبانا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنتكلم عن المال. أيوة عن المال، مين ما بيحبش المال؟ كلنا بنشتغل عشان المال. يا ترى هل المال نعمة ولا نقمة؟ المال هو نقمة إن كان المال بيفرق صلة الرحم. أيوة إن كان بيفرق مثلا بين الأخ وأخوه، بين الأخت وأختها، بين الوالدين وأولادهم، بين الزوج والزوجة، إن كان بشتت أطفال وأسر وعيل، نقمة إن كان يؤدي بصاحبه للتهلكة، إن كان يستعمل فيما لا يرضي الله، هو نقمة في الحالة دي. وهو نعمة إمتى يكون المال نعمة بقى؟ إن كان بيزرع السعادة بين الأهل والأحباب. المال هو نعمة إن كان بيسعد الأبناء، الإخوة والأخوات، الوالدين، إن كان بيمسح دمعة يتيم وبيسعده، إن كان يستعمل فيما يرضي الله، المال نعمة وبيفيد الفرد والمجتمع. لكن في وقتنا الحالي انعدمت الرحمة والشفقة من القلوب، حيث إنه بقى الأخ بيقتل أخوه ولا أخته من أجل المال والعياذ بالله. أيوة من أجل مال ويرتوه عن أهليهم، أو بيطرد أخته للشارع.

بيقول زي ما عمل بيا أخي وزوجته طردني مع أولادي بعد ما استولى على المال اللي لينا حق فيه قدام ربنا. أكل مال يتيم بدون حق، فين مبادئ ديننا الحنيف؟ فين؟ فين رجولة الأخ اللي بيرمي بأخوه للشارع من أجل المال؟ فين؟ من أجل شيء ما يقدرش ياخده معاه لما يجي أجل ويموت. يا ترى سيدنا سليمان عليه السلام أخذ حاجة مع عامل الملك بتاعه، أملاكه وكنوزه، أخذ حاجة معاه؟ لا لا ولا، وطبعا لا. كل الكنوز دي هي لله وحده، أيوة لله وحده، لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له. فليه إذن اللهفة والأذى من أجل شيء ملكش فيه حق، مش هتاخده معاك لحياة الآخرة؟ مش هتاخده معاك؟ مين؟ قولولي مين من الأنبياء أو الرسل خد معاه كنوز الدنيا للآخرة؟ مين؟ طبعا محدش. ليه بتاكل حق اليتيم؟ وليه بتاخد مال غيرك من غير حق؟ ليه؟ ليه ما بتنفعش اللي حواليك؟ ليه ما تنفعهمش باللي رزقك ربنا فيه؟ اتقي الله، اتقي الله يا أخي قبل فوات الأوان. لأنه بينتظرك عذاب جهنم والعياذ بالله.

زي ما قلنا، اتق الله، اتق الله قبل فوات الأوان، لأنه بينتظرك عذاب جهنم والعياذ بالله. وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، الآية بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا

تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم.

0: فقد ايه بترتاح نفس المظلوم وبيهدى خاطره لما بيسمع الآية دي، بيعرف علم اليقين انه حقه مش هيضيع وانه راح يقتص له من اللي ظلمه، هياخد له حقه من اللي ظلمه ولو بعد حين. مهما افلت الظالم من العقوبة في الدنيا فجرائمه مسجلة عند من لا تخفى عليه خافية ولا يغفل عن شيء، والموعد يوم الجزاء والحساب يوم العدالة، يوم يؤخذ للمظلوم من الظالم ويقتص للمقتول من القاتل. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. والله يا أخوانا كتير منسمع في الحقيقة إن إخوة يتخانقوا مع بعض عشان الفلوس، عشان البيت، عشان عربية، عشان كلام تافه. أنا أعرف إخوة ما بيكلموش بعض من سنين هنا في أستراليا. ياما عملت إنه عشان أصلح بينهم، لكن أبدا. ربنا يهدي العباد.
1: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. حسبي.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وتيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

أختي المسلمة، عاوزة إنك تكوني أجمل بنت في العالم. اسمعي اللي هقوله لك، لو كنت عاوزة تكوني أجمل بنت في العالم اعملي اللي هقوله لك. الرشاقة، عن الرشاقة مثلا: مارسي رياضة الركوع والسجود، وكمان المشي في حوائج الله، فهم أفضل التمارين لشد عضلات الرجلين والمحافظة على رشاقة جسمك. الهدوم، البسي ثوب الحشمة الطويل المطرز بالأعمال المستحبة. أما تقصف شعرك احميه بالحجاب الإسلامي الغير فاتن. المكياج، مكياج خاص للنساء والبنات المسلمات في كل الأعمار ولكل المناسبات، وهو بيتباع في محلات الإيمان بالله. أولاً استعملي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب بتشكي منها. ثانياً حطي على وشك كريم أساس الإسلام والأحكام الشرعية. ثالثاً حطي على أيديكي أفضل كريم مرطب، وهو من الصدقة. رابعاً كحلي عينيكي إنك ما تبصيش في الحرام غض البصر، فبتزداد عينيكي صفاء ورونق. خامساً مسكري رموشك بالدموع عن ذكر الله، خوف من ناره وعذابه. سادسا حط على شفايفك روج من الصدق بيمنعك من الكذب والغيبة. سابعا أما أحمر الخدود فاستعمليه من ماركة الحياء. ثامنا اصبغي ضوافرك بمية الوضوء، بمية الوضوء الدائم. تاسعا حني إيديك بالدعاء وارفعيها إلى السماء حتى يستجيب الله ليك. أما الإكسسوارات أنصحك بالآتي: الإكسسوارات دي الحلوة ما بتلاقيهاش إلا في محلات الإسلام العظيم ومحلات الأخلاق الحميدة. حطي في ودانك سماع الكلمة الطيبة اللي بترفع من مقامك قدام رب العالمين. حطي في عنقك قلادة العز والمعروف والكرم. زيني صوابعك بخاتم الآباء والرفض والمنكرات. أختي الحبيبة، اغتنم الفرصة دي وما تخليش الوقت يفوتك، والوقت محدود، فإحنا منعيش مرة واحدة بس في الحياة الفانية دي. يا ترى إيه؟ أكيد بالنصايح دي هتبقي أجمل بنت في العالم. وبارك الله فيكي.

0: وإني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والتاسع والعشرون من محرم لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. ولاية فيكتوريا: قد تدمر صحتك بكبسة زر. صيدلانية العام سارة الهاشمي موردوخ تطلق تحذيرا صادما. كامبرا: ما أهمية المشاركة في التعداد السكاني لعام 2026 للجالية العربية؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة غزة، 3 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال في غزة. اليمن: بعد قصف مطار صنعاء طائرتان يمنيتان تحولان مسارهما إلى جيبوتي. فلسطين المحتلة غزة: مشاهد متداولة لغزيين يلقون لحوم المساعدات في الشارع، ما حقيقتها؟ مكتب إعلام الأسرى ينقل: رصاصة مطاطية من المسافة صفر، اعتداء جديد يستهدف مروان المروسي. الكيان الصهيوني: بن غفير يقتحم قرية فلسطينية والاحتلال يواصل هدم المنازل بالضفة. قرية حضر في القنيطرة: أهالي قرية حضر في القنيطرة ينددون بمداهمات جيش الاحتلال الصهيوني. جنوب لبنان: نقص المياه والغذاء يهدد نازحي جنوب لبنان. غزيون يروون كأنها في يومها الأول، غزيون تحت القصف يروون واقعا لا يشبه الهدنة. الولايات المتحدة الأمريكية: ضربات أمريكية لإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن. السودان: حكم بالإعدام على حميدتي ومجلس الدفاع يرحب بجهود الوساطة. الكيان الصهيوني: مخطط صهيوني لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس. لبنان: بعد حظر 4 سنوات شاحنات الشمال اللبناني تتأهب بدخول الأسواق السعودية. النفط يصعد بقوة، النفط يصعد بقوة والأسهم تتراجع في ظل ارتفاع التصعيد بين واشنطن وطهران. روسيا وأوكرانيا: قتل بهجمات روسية أوكرانية متبادلة وقمة في باريس لدعم كييف. القيادة المركزية الأمريكية تعلن: تجريد النار باغة الحرس الثوري، ماذا وراء أول هجوم أمريكي بالزوارق المسيرة؟ ألمانيا: فولكس فاجن تلمح إلى تسريح 50,000 موظف. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. ولاية فيكتوريا: صيدلانية العام في فيكتوريا: أخطر النصائح الصحية تأتي من غير المختصين. هكذا تحدثت الصيدلانية العراقية الأسترالية سارة الهاشمي مردوخ الحائزة على لقب صيدلانية العام في ولاية فيكتوريا لعام 2025 عن واقع التوعية الصحية ودور الصيدلي في أستراليا والمخاطر المتزايدة للمعلومات الطبية المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن أخطر ما تواجهه اليوم هو انتشار النصائح الطبية التي يقدمها أشخاص غير مختصين، مشيرة إلى أن بعض المؤثرين يروجون لأدوية أو مكملات غذائية من دون أي خلفية علمية، الأمر الذي قد يعرض صحة الناس للخطر. كامبرا: يكتسب تعداد السكان والمساكن لعام 2026 أهمية خاصة للجالية العربية، استسهم المشاركة الدقيقة في إظهار حجمها وتنوعها واحتياجاتها بما يدعم التخطيط للخدمات خلال السنوات المقبلة. وتستخدم بيانات التعداد في التخطيط لمجموعة من الخدمات والمرافق من بينها الصحة والتعليم والنقل والإسكان والخدمات اللغوية والمجتمعية. لذلك تكتسب دقة المشاركة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجاليات المتعددة ثقافيا ومنها الجالية العربية لإظهار حجمها وتنوعها. وفي مقابلة مع باسم التعداد في المكتب الاسترالي للإحصاء حسن حواتمة كيفية استكمال استمارة التعداد والموارد والمساعدة المتاحة باللغة العربية وكيفية تسجيل الأصل واللغة والدين والهويات المتعددة، وتناول حواتمة الإجراءات التي نصح باتباعها بدل ترك بعض الأسئلة من دون إجابة، لافتا إلى روابط الدعم وأرقام الهواتف إضافة إلى الضمانات المعتمدة لحماية سرية المعلومات الشخصية. ويطلب التعداد من جميع الموجودين في أستراليا ليلة 11 من أغسطس آب المشاركة بما يساعد على توفير صورة دقيقة عن السكان والمجتمعات التي تعيش في البلاد. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. قالت مصادر طبية للجزيرة إن الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة أسفرت أمس الاثنين عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في عدة استهدافات في شمال ووسط وجنوب القطاع. وتأتي الهجمات ضمن الخروقات الصهيونية المتواصلة لا تفارق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025. وقال مراسل الجزيرة غازي العلول إن أبرز الاستهدافات كان قصفا من مسيرة صهيونية لشاب على دراجة نارية بصاروخين في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. اليمن. حولت طائرتان تابعتان للخطوط الجوية اليمنية مسارهما إلى جيبوتي بعدما كانتا متجهتين إلى عدن، وذلك على خلفية التوترات التي شهدها اليمن بعد القصف الذي تعرض له مطار صنعاء الدولي الاثنين. ورصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تحويل طائرتين مدنيتين من طراز إيرباص قادمتين من مطاري القاهرة المصري وجدة السعودي إلى مطار إيرباص A320-233 جيبوتي. فلسطين المحتلة غزة. انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، زعم ناشره أنه يظهر بعض سكان غزة وهم يلقون لحوما طازجة وصلت ضمن المساعدات الإنسانية للقطاع في الشوارع احتجاجا على نقلها في شاحنات صهيونية. ويظهر في المقطع المتداول نحو 5 أشخاص يلقون أجزاء من ذبائح من شاحنة تحمل عبارات باللغة العبرية إلى وسط الشارع، فيما يردد أحدهم بغضب خليهم يشبعوا. مكتب إعلام الأسرى ينقل. نقل مكتب إعلام الأسرى عن زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أنه أصيب برصاصة مطاطية أطلقها عليه سجان صهيوني في اعتداء جديد يستهدف القيادي بحركة فتح القابع في السجن منذ ربع قرن تقريبا. وأضافت فدوى البرغوثي أن عائلته علمت بالاعتداء عقب آخر زيارة له، مبينة أن أحد السجانين أطلق الرصاصة على ساق البرغوثي من مسافة 0 داخل السجن، مما أدى إلى إصابته بجروح ونزيف. الكيان الصهيوني. اقتحم وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير أمس مدخل قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بينما أصيب فلسطيني برصاص مستوطنين جنوب بيت لحم. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا عن نائب رئيس مجلس قرية المغير مرزوق أبو نعيم قوله إن بن غفير اقتحم مدخل القرية برفقة عدد من المستوطنين. قرية حضر في القنيطرة. أصدر أهالي ووجهاء قرية حضر ذات الأغلبية الدرزية في ريف القنيطرة الأحد بيانا مصورا نددوا بما وصفوه بممارسات الجيش الصهيوني خلال اقتحام عدد من منازل القرية وانتهاك حرمتها، محذرين من استمرار هذه الانتهاكات. جنوب لبنان. يعاني آلاف النازحين اللبنانيين في مدارس جنوب لبنان من نقص حاد في المساعدات الإنسانية بعد تراجع كبير في عمل الجمعيات والمنظمات الإغاثية عقب توقيع لبنان والكيان الصهيوني اتفاق إطار برعاية أمريكية في 26 من يونيو حزيران 2026، ينص على عزم الجانبين إنهاء الصراع بينهما ومعالجة أسبابه الجذرية. وكشفت تقارير ميدانية أن النازحين يعيشون أوضاعا متردية مع انعدام مياه الشرب النظيفة وتراجع المواد الغذائية والأدوية في ظل تجاهل رسمي واستغاثات متصاعدة. غزيون يرون. لم تغير الهدنة المعلنة كثيرا من واقع الحياة في قطاع غزة، فخلف عناوين التهدئة لا يزال دوي القصف حاضرا، ولا تزال آلة الحرب الصهيونية تحصد مزيدا من الضحايا وتلاحق المدنيين في مناطق مختلفة من القطاع. فالغارات لا تتوقف والمجازر تتكرر بشكل شبه يومي، مخلفة مزيدا من الشهداء والجرحى، فيما تتواصل العمليات العسكرية وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في مشهد يصفه فلسطينيون ومنظمات حقوقية بأنه امتدادا لحرب الإبادة المستمرة منذ أشهر دون مؤشرات حقيقية على توقف الاعتداءات أو الالتزام الكامل بالاتفاق. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الولايات المتحدة الأمريكية. شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الأحد ضربات استهدفت أنظمة ومواقع عسكرية في إيران، ورد الحرس الثوري الإيراني باستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران استهدفت عشرات المواقع في مناطق متعددة باستخدام ذخائر دقيقة، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز على حد تعبيرها. السودان. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على أي مبادرات من شأنها الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، بينما أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي. الكيان الصهيوني. يمضي الكيان الصهيوني في تنفيذ خطة جديدة لإنشاء مستوطنة جديدة تضم نحو 450 وحدة سكنية تقع بين قريتي أم جيسون وجبل المكبر الفلسطينيتين في القدس الشرقية، فيما حذرت جمعية صهيونية من أن هذا المخطط من شأنه تقويض الاستقرار. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال الصهيوني في القدس صادقت على إيداع مخطط لإقامة نحو 450 وحدة سكنية استعمارية في حي أم ليسون الفلسطيني بالقدس الشرقية. لبنان. يستعد سائقو الشاحنات اللبنانية لاستئناف نشاطهم التجاري باتجاه المملكة العربية السعودية، وذلك في أعقاب قرار الرياض رفع حظر استيراد البضائع والمنتجات اللبنانية بعد توقف دام نحو 4 سنوات. ويتزامن هذا التحرك الميداني مع إعلان السلطات السورية عن قرارها بفتح معبر العبودية الدبوسية الحدودي وباقي المعابر في 15 أغسطس آب المقبل، مما أحيا آمالا واسعة لإنعاش هذا الشريان الاقتصادي الحيوي. النفط يصعد بقوة. ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات الاثنين، في حين تراجعت الأسهم الأمريكية والأسيوية ومعظم بورصات الخليج بعدما أدى تجدد القصف المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران إلى تصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وصعد خام بيرنت القياسي بنسبة 9.1% إلى 82 دولاراً و92 سنتاً للبرميل بعد إعلان واشنطن وطهران السيطرة على مضيق هرمز، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.86% إلى 77 دولاراً و74 سنتاً للبرميل. روسيا وأوكرانيا. قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بينما يعقد حلفاء غربيون قمة في العاصمة الفرنسية باريس اليوم لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وسط انتقادات من الكرملين. ففي روسيا أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم أوكراني بالمسيرات استهدف المدينة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استخدمت للمرة الأولى زوارق مسيرة أحادية الاتجاه في هجوم استهدف منشآت بحرية إيرانية في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وقالت القيادة في بيان أمس إن الزوارق المسيرة شاركت أمس إلى جانب الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة الهجومية في استهداف مواقع بحرية ومنشآت للدفاع الجوي والرادارات في إطار عمليات تهدف إلى تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. الخبر الأخير في هذه النشرة من ألمانيا. قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن أوليفر بلوم للموظفين في مذكرة داخلية إن الشركة قد تلجأ إلى الاستغناء عن نحو 50,000 وظيفة إضافية، وذلك استنادا إلى حسابات تهدف إلى جعل الشركة المصنعة للسيارات تتماشى مع مستوى التنافسية من حيث التكلفة لدى الشركات الأخرى. وذكر بلوم أنه بعد الموافقة بالفعل على خفض 50,000 وظيفة على مستوى المجموعة بما في ذلك شركتا بورش وأودي التابعتان لها، تعين على الشركة العمل على خفض التكاليف بشكل أكبر. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. ولاية فيكتوريا. قد تدمر صحتك بكبسة زر. صيدلانية العام سارة الهاشمي موردوخ تطلق تحذيرا. كامبرا. ما أهمية المشاركة في التعداد السكاني لعام 2026 للجالية العربية؟ ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة غزة، 3 شهداء و15 مصابا بنيران الاحتلال في غزة. اليمن. بعد قصف مطار صنعاء طائرتان يمنيتان تحولان مسارهما إلى جيبوتي. فلسطين المحتلة غزة، مشاهد متداولة لغزيين يلقون لحوم المساعدات في الشارع، ما حقيقتها؟ مكتب إعلام الأسرى ينقل. رصاصة مطاطية من المسافة صفر، اعتداء جديد يستهدف مروان المرغوثي، الكان صهيوني، بن غفير يقتحم قرية فلسطينية والاحتلال يواصل هدم المنازل بالضفة، قرية حضر في القنيطرة، أهالي قرية حضر في القنيطرة ينددون بمداهمات جيش الاحتلال الصهيوني، جنوب لبنان، نقص المياه والغذاء يهدد نازحي جنوب لبنان، غزيون يروون، كأنها في يومها الأول، غزيون تحت القصف يروون واقعا لا يشبه الهدنة، الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات أمريكية لإيران وطهران تستهدف الكويت والبحرين والأردن، السودان، حكم بالإعدام على حميدتي ومجلس الدفاع يرحب بجهود الوساطة، الكيان صهيوني، مخطط صهيوني لبناء أكبر مشروع استيطاني في القدس، لبنان، بعد حظر 4 سنوات شاحنات الشمال اللبناني تتأهب لدخول الأسواق السعودية، النفط يصعد بقوة، النفط يصعد بقوة والأسهم تتراجع في ظل ارتفاع التصعيد بين واشنطن وطهران، روسيا وأوكرانيا، قتلى بهجمات روسية أوكرانية متبادلة وقمة في باريس لدعم الكييف، القيادة المركزية الأمريكية تعلن تجريد النار باغت الحرس الثوري، ماذا وراء أول هجوم أمريكي بالزوارق المسيرة؟ ألمانيا، فولكس فاجن تلمح إلى تسريح 50,000 موظف. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية، غدا الأربعاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 8 درجات، هذا والله أعلم، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

أنزلته الشريعة السمحاء إن هذا القرآن يكفيه فخر أنه رحمة

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

0: نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم بارك لأمتي في بكورها. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في المناهي الشرعية، وهذا هو اللقاء السابع بعد 30 في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. موضوعنا عنوانه أربع من أمر الجاهلية. أربع من أمر الجاهلية، هذه الأربع حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، فوصفها بوصف قبيح لينفر المسلمين عنها وليحذر الأمة من الوقوع فيها. أربع من أمر الجاهلية. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع آفات موجودة في أمة الإسلام، ليس على عمومها لكن في بعض أفرادها. أربع علل موجودة في هذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أربع كوارث النبي يحذرنا منها، ينهانا عنها، يزجرنا عنها، ويصفها بأنها من أفعال الجاهلية، من حماقات الماضي الذي كان قبل الإسلام. وطبعا أربع هنا ليست للحصر، إنما من باب التقريب للفهم وللتيسير في الحفظ. أربع في أمتي من أمر الجاهلية. ما المراد بالجاهلية في هذا الحديث؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيب ثراه وقدس روحه، قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، قال: الجاهلية هي الزمان الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أجهل الناس، ولهذا سماهم ربنا بالأميين. والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، سمي أمي نسبة إلى أمه، كأن أمه ولدته الآن لا يعرف شيئا. وهذه الجاهلية، الزمان الذي كان قبل بعثة النبي، كانت فيه معتقدات ضالة وأخلاقيات في الحضيض وسلوكيات في الحضيض،
حذر الإسلام منها ونهى عنها. من صور الجاهلية قتل البنات مخافة العار، قتل البنات مخافة العار. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. من أفعال الجاهلية قتل الأولاد مخافة الفقر الحادث أو الفقر المتوقع. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من فقر حادث. وقال وهو ينهى الذين يقتلون الأولاد مخافة وقوعهم في الفقر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. من أفعال الجاهلية عبادة الأصنام. كان أحدهم يصنع صنما من عجوة يعبده، فإذا جاع أكل إلهه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أفعال الجاهلية التبرج، ولذلك نهى ربنا المسلمات عن تبرج الجاهلية، فقال عز من قائل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أنا بقول يا ريت حتى المتبرجات النهاردة إن أصررنا على عدم لبس الحجاب أن يتبرجنا كتبرج الجاهلية. هنعمل إيه؟ من باب عند ذكر العمى يستحسن العور. حد يظن أن زوجة أبي لهب كانت بتمشي بمايوه على شاطئ البحر؟ لا، أبو لهب كان راجل. حد يتخيل أن مرات أبي جهل كانت بتمشي بالسواري أو ببضي أو بجنز يفصل العورة؟ أبو جهل كان راجل. ربنا ينهى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. طب المرأة قبل الإسلام المتبرجة المتسكعة المتسيبة كان تبرجها ازاي؟ تكشف عن شعرها، وربما عن أعلى صدرها، وربما عن ذراعيها، وانتهى. ده هذه بالنسبة لما نراه الآن في بعض النساء تعتبر محتشمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة جاهلة أمية، وامتن علينا بذلك، فقال جل جلاله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اسمع بقى بقية الآية، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. احنا كعرب لنا قيمة من غير الإسلام؟ والله العظيم ولا نسوي حاجة. العرب كانوا ايه قبل الإسلام؟ همج رعاع كما قال ابن خلدون في المقدمة. طب العرب في العصر الحديث إذا تخلوا عن الإسلام برضو ما يبقاش لهم أي قيمة؟ يا أمة إحنا شرفنا في الإسلام، سؤددنا، كرامتنا، عزنا، شمخنا أن نكون عبيد لملك الملوك سبحانه وتعالى. الجاهلية إذن في جملة هي كل قول أو فعل أو خلق أو سلوك أو اعتقاد يخالف ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أربع كوارث بقى تخالف ما جاء به نبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. الأربع مصايب دول موجودين في المسلمين إلى الآن، ليس على العموم، إنما في بعض أفراد الأمة، في ملايين من المسلمين. الفخر بالأحساب، الفخر هو التعالي، التعاظم
الكبر، النفخة الكذابة، الفخر بالأحساب والحسب، هو ما يحتسبه الإنسان لنفسه من منصب ومال وعشيرة وسؤدد وعافية، فبها ينتفش وينتفخ على العباد. الكلام ده من أخلاق أبي لهب وأبي جهل. التعالي على الناس بالمال، بالمنصب، بالعشيرة، بالعيلة، هذا من أخلاق العرب قبل الإسلام. إحنا الإسلام هذبنا، نظفنا، أدبنا. الفخر بالأحساب. الله كما تعرفون يا سادة لا يقدم الناس ولا يؤخر الناس بالصور ولا بالأموال ولا بالأنساب ولا بالأحساب، بل يقدم ويؤخر في الناس بالتقوى والعمل الصالح. قال عز من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابة

إذا سمعنا اسمه نقول رضي الله عنه. ابن العاص بن وائل السهمي الذي عذب المسلمين وأجرم عمرو بن العاص رضي الله عنه. ابن الوليد بن المغيرة رأس الضلال سيدنا خالد رضي الله عنه. العمل يا أخوان من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أيها المنتفخ بحسبك، أيها المتكبر بسؤددك، أيها المنتفش بمنصبك، أيها المتعالي بعائلتك. يقول لك أنت ابن مين في مصر؟ أنت عارف بتكلم مين؟ أيها المنتفخ اسمع، ما هو جزاء المتكبرين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده. أب قال رأيه في موضوع فخالفه ولده بحق، الصواب مع الولد الصغير، أخطأ الأب الكبير، يرأى الأب المتكبر يقول له: الله أنت هتعدل عليا؟ يا ابن امبارح أنت هتعدل عليا؟ الله، هو القوالب نامت والانصاص قامت؟ أهو ده كبر. الكبر بطر الحق رده. أنا راجل معايا 10 دكتوراه وأخ كده ما شاء الله مجتهد في العلم، وأنا أفتيت وأخطأت ورد علي بأدب. المنتفخ المتكبر ازاي ترد علي؟ الله، أنا معايا دكتوراه. بطر الحق المتواضع يقبل الحق ولو كان من أرذل الناس، ولو كان من أجهل الناس، ولو كان من أحقر الناس. متكبر لا يرى إلا نفسه، كما وصفه ربنا في القرآن: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقار الناس، ازدراء الناس، التعالي على الناس. إخوانا من أفعال العرب في الجاهلية التفاخر والتعالي بالأحساب. تقول أنت ابن مين؟ أنت جدك مين؟ أنت ابن مين في البلد؟ اسمع، أخرج عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى في زوائد المسند بإسناد صحيح، قال عنه الحافظ العراقي صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، فمن أنت لا أم لك؟ أنا أبويا فلان يا ابني، وجدي فلان، أبويا كان وزير، وجدي كان دكتور في الجامعة، انت ابن مين لا أم لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد 9، فمن أنت لا أم لك؟ شوف، عد 9 من أجداده. أنا ابن أغلو لا زغلو، أبويا بصبع اللي بيشاور في الميدان، عدله 9، فمن أنت لا أم لك؟ فقال الثاني: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، أنا شرفي الإسلام، سؤددي الإسلام، فخري الإسلام، عزي إني مسلم، هو ده اللي بتفاخر بيه.
فأوحى الله تعالى

0: إلى موسى عليه السلام أن قل للمنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة في النار أنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة فأنت ثالثهما في الجنة. تعرف أبوك فين؟ ولا جدك فين؟ يا أخوانا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أفعال الجاهلية الفخر بالأحساب. ستنا عائشة كانت تقول للمتكبر: أيها المتكبر من أنت؟ شايف نفسك ليه؟ إيه اللي نفخك على الناس؟ من أنت؟ أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة. عائشة كانت تقول رضي الله عنها: أيها الإنسان المتكبر من أنت؟ تقلقك برقة، وتنتنك عرقة، وتقتلك شرقة. شرقة تموتك، أنت فيك حاجة، أنت غلبان أوي وضعيف أوي. شرقة تموتك، تروح المستشفيات. فيروس صغير على المخ يدمرك. متكبر ليه؟ تقتلك شرقة، تنتنك عرقة، تقلقك برقة. لو واحد برق لك تقلق في ايه؟ بيدبر لي ايه؟ المهلب ابن ابي صفرة امير بطل منتصر ماشي متكبر كده يتبختر، وانت عارف المتكبر بيمشي كده على طراطيف صوابعه، يعني يتمنى ان يخرج له ذيل عشان يمشي على ديله، ناقص يطلع له ديل عشان يمشي عليه، ماشي ماشية المنفوخ زي الطاووس، فماشي منفوخ كده. فرآه المضطرف ابن عبد الله بن الشخير عالم رباني، قال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله، ما تمشي يا أخي بتواضع، امشي على الأرض هونا كما وصف ربنا المؤمنين في سورة الفرقان: الذين يمشون على الأرض هونا، مشي التواضع مش كبر. المسلم متواضع يمشي كده يسلم على هذا ويسلم على هذا ويبتسم في وجه من يلقاه، متواضع. الثاني منتفخ متكبر، يمكن لو قلت له السلام عليكم ورحمة الله يمكن يقول لك يمكن وعليكم. لابس في شكله موديل السيارة، راكب عربية بنص مليون يسلم عليك بترتيب صابع ولا يبدأ بالسلام أبدا. المهم المتطرف قال للمهلب: هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال: ألا تعرف من أنا؟ أنت عارف بتكلم مين؟ قال: أعرفك، أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، تحمل في حشاياك العذرة. أيوة أنا عارفك، أولك نطفة مذرة، مذرة ماء مهين، آخرك في التربة جيفة منتنة، عيالك لا يطيقون أن يمكثوا معك في قبرك سويعة، وانت عايش بقى يا حبيبي شايل في المثانة البول وفي الأمعاء الأذى وفي الأذن فيها وسخ والأنف فيه مخاط والفم فيه بصاق. يا راجل اسكت، ربنا يسترك، منفوخ علينا على ايه؟ هذا من أفعال الجاهلية الفخر بالأحساب. قال أحدهم مرة لبلال: أنا فلان ابن فلان، فمن أبوك؟ فرد بلال بذكاء وقال: أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. كلكم لآدم وآدم من تراب. سلمان الفارسي افتخر واحد عليه فقال: أنا من قبيلة قيس، وقال آخر: وأنا من قبيلة تميم، فمن أين أنت؟ فقال سلمان: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. يا مسلم عزك الإسلام، مجدك الإسلام، شموخك الإسلام، فاللهم أعزنا بطاعتك ولا تضرب علينا الذل بمعصيتك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ازيك يا شيخ؟
0: أرجو رفع الصوت شوية.
1: ازيك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
1: والله أنا يعني مش عايزة أطول على حضرتك، أنا لابسة النقاب بقالي يعني حوالي 5 شهور.
0: ممتاز.
1: بس أنا حاسة إن أنا يعني مش ملتزمة بيه قوي، يعني حاسة إن في صراعات جوايا جامدة وتعبانة جدا، يعني حاسة ان انا مش يعني بعمل غلط، في لسه بعمل غلط ولسه مش ملتزمة قوي،
2: نعم.
1: وعايزه يعني عايزه اتوب توبه نصوحه، مش عايزه ارجع تاني يعني مش عايزه ارجع تاني للغلط اللي انا بعمله، عايزه فعلا احترم النقاب اللي انا لابساه وكده يعني.
2: حاضر.
1: انا تعبانه جدا والله، نفسي يعني حضرتك تجاوبني يعني.
2: ابشري، تابع معايا الحلقه وجاوبني ان شاء الله.
1: جزاك الله خير،
2: بارك الله فيك.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال يا اخواني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
2: وطي التلفزيون وكلمني من الهاتف.
3: ازيك يا عم مسعد؟
2: الحمد لله. وطي التلفزيون.
3: ازي الحال؟
2: الحمد لله، بس وطي التلفزيون.
3: والله اني احبك في الله.
2: احبك الله الذي احببتني فيه.
3: جزاكم الله خيرا على هذه الحلقة الكريمة الفاضلة.
2: الله يرفع قدرك ويعزك ويبارك في عمرك.
3: أرجو من فضيلتكم أن تعيدوا الأربعة في الجاهلية مرة أخرى حتى أكتبه، أنا أتابعك بشدة.
2: أبشر أبشر إن شاء الله.
3: جزاكم الله خير.
2: بارك الله فيك.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. طيب، يبدو الاتصال انقطع. احنا عايزين اي حد يتصل التلفزيون يوطيه خالص، المفروض بقى الناس بقت خبره في هذا الامر. يا اخويا اللي بيقول لي عايزين تعيد الحديث ثاني، روى مسلم في صحيحه واحمد في المسند عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: الفخر بالاحساب، والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياح. اتصال. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
2: الحمد لله.
4: اي نعم. بقول لك شيخنا، بعد اذنك يعني كان ليا سؤالين، بس انا هسال السؤال الاولاني ووالدتها تسال السؤال الثاني ان شاء الله.
2: اتفضل.
4: اولا يعني انا بقالي شهر بعاني من صوت الفجر، مش عارف يعني باي طريقه، بس الحمد لله انا موقن ان الصلاه دي فرض عليا، ويعني بحاول بقدر الامكان اجاهد نفسي، بس مش عارف.
2: حاضر.
4: تمام؟ دي اول سؤال. ممكن بس والدتي تسالك سؤال؟
2: اتفضل يا فندم.
4: ماشي.
2: السلام عليكم. اتفضلي.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: ازيك يا مولانا؟
2: الحمد لله.
5: لو سمحت كنت عايز أسأل على حكم سجدة السجدة الأخيرة لو الإمام نسيها. يعني كنا في صلاة العصر.
2: نعم.
5: والإمام نسي السجدة الأخيرة وسلم.
2: طب ما نبهتوش؟
5: اختلفوا الناس، في اللي قال تتعاد الركعة كاملة، وفي اللي قال لا ده هنسجد سجدتين سهو وخلاص. وفي رأي قال ان احنا نسجد السجدة فقط ثم نسجد سجدتين سهو ونسلم.
2: هذا عجيب.
5: جزاك الله خير، انه الصواب.
2: ابشر، تابع معايا ساسمعك الصواب ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، قلنا اول امر حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه هو الفخر بالاحساب. أن تتكبر على الناس بأي شيء تحسبه يجعلك أعلى من الناس أو أفضل من الناس. تتكبر على الناس بالنسب، بالمنصب، بالمال، بالعافية، أو هي كامرأة بعض النساء يتكبرن بملاحة الوجه، كيف نفسها حلوة شوي، أختها أقل جمالا، أو ابنة جارتها أقل في الجمال، وتتعالى عليها وتتكبر عليها. وأن كل ده من أمر الجاهلية، كل هذا حرام، كل هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. اسمعوا إلى هذا الحديث. الناس اللي تنتفخ بالنسب، روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. الإنسان المتكبر ده ممكن ربنا يخليه في الآخرة أهون عليه من الخنفسة، الجعل الذي يتقلب في الأذى في القذر. ثم قال النبي: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلق من تراب. يا أخوان نحن من تراب. أبوك البعيد آدم خلق من تراب، أبوك القريب خرج من مجرى البول مرتين، ماء مهين. ولذلك كان الحسن البصري يقول رحمه الله: وعجبا لك يا ابن آدم تغسل القرء عن نفسك في كل يوم بيدك مرة أو مرتين وتعارض جبار السماوات والأرض. يا أخي شوف نفسك بالحمام أيها المتكبر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
6: أخ مسعد.
2: أيوة نعم.
6: الله يبارك فيك.
2: أخي
6: معك أبو عبد البر من الأردن.
2: أهلا أهلا، حيا الله أهل الأردن.
6: الله يبارك فيك يا أخي. شيخنا الله يبارك فيك. في بالنسبة لي أسأل، كنت أعمل في مجال تحقيق السنة النبوية في إحدى الكتب.
2: كنت تعمل في مجال إيه؟
6: تحقيق السنة النبوية في إحدى الكتب. في أحد الكتب في المخطوطات.
2: بارك الله فيك. نعم.
6: نعم، فسبحان الله يعني انه حصل كانه خلاف بيني وبين الاخ الاخر بالنسبه للمخطوطات.
2: نعم.
6: فكانت عندنا المخطوطه الاصل اللي هي الام من عندي.
2: نعم.
6: كان هو عنده بالنسبه له نسختين يعني اخرتين بس منسوخ عن الاصل اللي هي عندي.
2: نعم.
6: فهو بصراحه لما اخذ الكتاب مني اراد يعني يسجله باسمه ينساه يعني الموضوع كليا. فقال علي انا اسم بصراحه بس عبد الكتاب.
2: حاضر، تابع معايا الحلقه ان شاء الله.
6: الله يجزيك خير.
2: بارك الله.
6: السلام
2: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر يا إخواني. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: عندي بس سؤالين.
2: اتفضلي وأرجو ترفعي صوت حضرتك شوية.
7: أنا عندي سؤالين بس.
2: اتفضلي يا فندم.
7: أنا لو يعني لو أنا أنا لو واحد يعني عاوز يقصر الكاف فينفع بعديها يصدق ولا لا؟
2: ينفع نسبح بعد قراءة سورة
7: يعني
2: الكهف ولا لا؟
7: صدق الله العظيم.
2: يصدق؟ حاضر.
7: فأنا سمعت من الناس ينفع نسمع يعني ما ينفعش فأخذ على رأي مين؟
2: طب حاضر.
7: والسؤال الثاني.
2: نعم.
7: يعني أنا سمعت من أحد القنوات فحديث بيقول من قرأ قل والله 11 مرات الدنيا له قسم في الجنة، فهل الحديث ده صح ولا غلط؟
2: حاضر يا فندم. أجاوب.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يبقى الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب له صور. النسب يعني إيه؟ النسب أصل الإنسان وقرابته، والطعن في الأنساب يكون بأمرين، ومع الأسف الأمرين موجودين في هذه الأمة وبنشوفهم تقريبا كل يوم. صور الطعن في النسب إزاي؟ ناخد الاتصال ده ونرد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
8: السلام عليكم
2: شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: يا بك العافية.
2: أكرمك الله.
8: الله يسلمك. عندي سؤالين بارك الله فيك.
2: تفضلي.
8: السؤال الأول، أنا رحت اعتمرت من أسبوع تقريبا.
2: نعم.
8: فكنت ساكنة في فندق قبال الحرم.
2: نعم.
8: وفي تمديد للصوت الحرم داخل الفندق، فكنت أصلي جماعة في المسجد.
2: نعم.
8: بعدين قالوا لي الصلاة في المسجد في الفندق ما يصح.
2: تصلينا جماعة في مسجد الفندق.
8: نعم شيخ.
2: كنت تصلين الجماعة في مسجد الفندق؟
8: لا لا، على صوت الإمام الشيخ. على نعم. صوت الإمام، بس كنت مع الأخوات يعني مو مفردة.
2: طيب.
8: فنزلت، قالوا لي لا ما يصح الصلاة داخل الغرفة. فنزلت تحت في بهو المجمع، هم في كان جماعة فصليت معهم.
2: نعم.
8: فلما رجعت الكويت قالوا لي ما يصح هم الصلاة، فأعيدها ولا ما أدري شو أسوي. هذا السؤال الأول.
2: طيب سؤال يا أختي، وأنتن في مسجد الفندق أو في بهو الفندق،
8: نعم،
2: كنتن ترين الصفوف؟
8: كنا صفوف بس ما نرى الحرم شيخ.
2: شايفين صفوف الناس اللي بتصلي؟
8: أيوة الحرم. أيوة معانا الصفوف.
2: طيب
8: صلاتي أعيدها الحين ولا لا؟ هذا السؤال. السؤال نعم. الثاني بالنسبة نعم. لسورة ياسين. شنو ورد من أحاديث في فضلها صحيحة؟ لأن أنا سمعت في صورة تقال لها المنجية وصورة قبلها أنها لما طرئت لها، فبصحة هذه الأحاديث بارك الله فيك. جزاك الله خير.
2: صلي أخواني. طيب نستأنف.
9: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا فضيلتك.
2: الحمد لله.
9: زادك الله علما وعمرا إن شاء الله.
2: الله يعزك وإياك المسلمين.
9: كان لي سؤالين كده حضرتك.
2: تفضل.
9: بالنسبة كان في أخ يعمل في السعودية وكان أخذ منه أخ سوري مبلغ 200 ريال. فالأخ السوري ده ترك السعودية خالص وأنهى عمل. فهل يتصدق له بهذا المال؟
2: حاضر.
9: السؤال الثاني هل يجوز بيع الذهب بالذهب مع دفع الفرق؟
2: حاضر.
9: وجزاك الله عنك.
2: بارك الله فيك وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل.
10: الو.
2: السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
2: تفضل يا شيخ. وطي التلفزيون وكلميني من الهاتف.
10: عن انساب وما انساب.
2: نعم اتفضلي
10: يا شيخ. عنا في عنا يعني احنا نقول يعني في قبائل ومو قبائل. يعني مثلا احنا مو معنى قبائل يعني اصل احنا اصيلين هذولي مو اصيلين. هذا ما اخذ يعني.
2: حضرتك بتتصل من السعودية؟
10: الو.
2: حضرتك بتتكلمي من السعوديه ولا منين البلد؟
10: الو.
2: بقول لحضرتك بتتصلي من السعوديه ولا من الكويت ولا
10: من الامارات؟ الامارات.
2: الامارات. اهلا اهلا تفضل.
10: من ابو ظبي الامارات.
2: اتفضلي انا سامعك
10: ان شاء الله.
2: طيب موضوع القبائل والتفاخر بالقبائل وهذا بدون وهذا حضري وهذا نعم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. نرجو من المتصل دائما يوطي التلفزيون.
11: الو.
2: السلام عليكم.
11: السلام ورحمه الله وبركاته.
2: اتفضل.
11: ايوه
2: وطي التلفزيون.
11: ازيك يا شيخ مسعد؟
2: الحمد لله.
11: الو ازيك يا شيخ مسعد عامل ايه؟
2: خير ونعم.
11: اخبار معاك يا شيخ مسعد؟
2: ربنا يسترك. انا مش
11: الله يبارك لك يا شيخ مسعد ربنا يستر معاك يا رب.
2: يا رب وياك
11: ويجعلك ذخرا للمطريه كلها. معاك اخوك مصطفى السعادي من شارع الترول.
2: الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك.
11: من شارع الترول.
2: ربنا يبارك
11: فيك. وربنا يا رب يبارك لك يا رب ويجعلك القدوه الحسنه للمطريه كلها يا رب.
2: ربنا يخليك ولك. ربنا يجعلك قدوتنا النبي محمد صلى الله عليه
11: وسلم. انا شاكر جدا يا شيخ موسى لما قابلتك في صلاه الظهر ودعيت لي دعوه. الحمد لله ربنا يشفيني يا رب.
2: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضلي.
12: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابن الخط قطع. طيب نستأنف يا إخواني. طيب قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يطرقونهن: الفخر بالأحساب تكلمنا فيها، الطعن في الأنساب، النسب هو أصل الإنسان وقرابته، والطعن في الأنساب يكون بأمرين: الأمر الأول بازدرائها، كان يقول واحد لواحد مثلا يا ابن الدباغ، يا ابن الزبال، يا ابن الخدام، يا ابن الشيال، يا ابن كذا. هذا طعن في النسب، والحقيقة هذه حماقة، لأن المهنة ما دامت حلال لا يعاب على صاحبها أبدا مهما كانت بسيطة. بل إن من حكمة الله عز وجل أن قسم بيننا الأرزاق فأعطى فلان وسلب من فلان حتى يعمر الكون. هذا من حكمة الله. واحد بيسلك مجاري، بيجمع القمامة، مهنة شريفة، هذا نعله فوق رأسي، أنا أحتاج إليه وهو يحتاج إلي. اسمع إلى قول ربنا يا عبد الله. قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب ليه يا رب جعلتنا درجات؟ ليه؟ اسمع الحكمة: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو كل واحد فينا معاه مليون جنيه ومعاه دكتوراه، من لتصليح المجاري؟ من لحمل الرمال؟ من لرصف الشوارع؟ من لجمع القمامة؟ الدنيا تخرب تخرب. فإياك أن تطعن في نسب أحد لأن والده كان شغال مهنة حقيرة. هذه حماقة، هذه غباوة. ما فيش عندنا مهنة حقيرة ما دامت حلال. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
13: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: يا شيخ لو سمحت يعطيك العافية.
2: بارك الله فيك.
13: أنا بدي أوقف الإنجاب، عندي أربع أطفال.
2: أربع؟ أنت مريضة؟
13: فهل اسمع علي؟
2: حضرتك مريضة ولا في عافية؟
13: معي روماتيزم في القلب.
2: الطبيبة المسلمة.
13: روماتيزم بالقلب.
2: الطبيبة المسلمة اللي بتداويكي قالت لك امنع الحمل لأنه سيؤدي لك إلى الموت؟
13: لا، أعطي أنجي بما في ضرر.
2: طيب طيب، أنا سؤال فهمته هجاوبك إن شاء الله، هجاوبك حاضر. بارك الله فيك، صلى الله لك العافية. اتصال. السلام عليكم. طيب نستأنف يا إخواني، كفاية اتصالات عشان نكمل الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب، انتهينا منها، والطعن في الأنساب. قلنا الطعن في الأنساب بأمرين: بازدراء النسب، فنقول لواحد يعمل في مهنة بسيطة يا ابن الشيال يا ابن الدباغ يا ابن الخدام يا ابن كذا، هذه حماقة كما قلنا، لأن الله جعلنا درجات بحكمة، والمهن ما دامت حلال فلا تحتقر بل تحترم تحترم. يا أخي الواحد فينا لو دكتور في الجامعة وحصل عنده سدد في المجاري هيقدر يعمل حاجة؟ هيجيب واحد سباك والسباك يصلح له المجاري ويقول لدكتور الجامعة ناولني المفتاح الفرنساوي، ودكتور الجامعة له تفضل يا هندسة، محتاج له محتاج له. مش عندنا حاجة اسمها مهنة حقيرة، طالما حلال فصاحبها يحترم. الصورة الثانية من صور الطعن في الأنساب، وهي الصورة القريبة المباشرة، هي التهاون بقذف الناس في أعراضهم، وهذا واضح لكل ذي عينين. وأنا عملت محاضرة هنا سميتها جريمة شرف، موضوع الناس اللي بتتهم الناس في أعراضهم مصيبة كبيرة. هذا واضح في مشاجرات الناس، ثلاثة اثنين بيتخنقوا على طول: يا ابن الزانية، يا ابن الحرام، يا هذا قذف. يقول كده يتجلد 80 جلدة بل يجلد 100 جلدة كما قال ربنا في سورة النور. هذا واضح أيضا في مزاح الناس، إلى ناس بتهزر مع بعض جماعة الصناعية. السلام عليكم، صباح الخير، يا إزاك يا ابن كذا، قلوا إزاك يا ابن كذا، عملية يا ابن كذا، تب تب قز، يقولك بنهزر. هذا فجور، بل بعض الناس يمدح بعض الناس بالقز في العرض، يقولك الواد لعيب الكورة رأس الفريق من خط الوسط وكال الجون 7 قطع له الفانيلا وجاب جون قطع الشبكه، واد ابن حرام ابن حرام ابن حرام، ده قصده يمدح. هذا قذف، هذا الكلام فجور. ما هذا الكلام؟ هذا من امر الجاهليه، الطعن في الانساب. الاسلام شدد جدا في موضوع صيانه الاعراض حتى لا تصبح أعراض الناس نهبا للمجرمين والسافلين والفسقة. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذا حد القذف 80 جلدة. طب وفي الآخرة القاذف عقابه إيه؟ قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.
0: وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. يبقى أربع في أمتي من أمر الجاهلية. واحد الفخر بالأحساب. أنت ابن مين في مصر؟ التعالي النفخة الكذابة. ثانيا الطعن في الأنساب. ثالثا الاستسقاء بالنجوم. العرب قبل الإسلام كانوا ربما نسبوا المطر والأنواء إلى النجوم وإلى الكواكب. يقول لك مطرنا بنوء كذا. اسمع يا عبد الله كلام ده خطير جدا. إن اعتقدت أن النجوم هي الفاعلة وهي التي تخلق المطر وتصرف الرياح وتنشئ السحاب فهذا شرك أكبر. واحد بيعتقد أن النجوم هي اللي بتخلق السحاب، هي اللي بتخلق المطر، هي اللي بتصرف الرياح. طب وربنا ماذا تركت له؟ اللي يعتقد كده يبقى وقع في الشرك الأكبر. أما إن اعتقدت أن الفاعل هو الله لكن نسبت المطر للنجوم أو الرياح فهذا شرك أصغر. النبي محمد قال كده. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني إلا بقدر الله ولا طيرة حاجة اسمها تشاؤم عندنا دين دين تفاؤل ولا هامة ولا صفر. وزاد مسلم في رواية أخرى ولا نوء ولا غول. مش حاجة اسمها الأنواء هي اللي بتعمل المطر، النجوم اللي بتخلق المطر. يا أخوان هذه أسباب الذي خلقها هو الله، لماذا تتعلقون بالسبب وتغفلون المسبب؟ ربنا هو اللي خلق النجوم والرياح والسحاب والمطر. تقول النجوم هي اللي جابت المطر، الرياح من الذي صير الرياح؟ من الذي أنشأ السحاب الثقال؟ الله. اسمع هذا الحديث المرعب، أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. صلى لنا يعني صلى بنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء بعد مطر، على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف أقبل على الناس فقال اسمع بقى فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ عارفين ربنا قال إيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. نجوم ايه يا عم اللي بتخلق المطر؟ انواء ايه يا اخي؟ الامام قتادة قال وحديثه رواه البخاري في صحيحه خلق الله هذه النجوم لثلاثة أمور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وهداية للناس. قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يبقى زينة ورجوم، وقال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إنما الناس بتعمل أشياء غريبة، يقولك أنا عايز أتجوز يا عم الشيخ. طبعا مش شيخ، ده شخشيخة. عايز اتجوز، روح لواحد دجال عايز اتجوز. يقول له استنى ما احسب لك النجم، اسمك ايه يا ابني؟ يقول له اسمي مثلا عباس ابن فرناس. بيعمل كده كل حرف برقم في جدول، والعروسة اسمها ايه؟ فتكات بنت عطيات. كل حرف برقم في جدول. يقول له اخ اوعى تتجوز، الجوازة دي ما تنفعش ابدا. يقول له ليه؟ يقول له اصل انت يا ابني نجمك مائي، والبنت نجمها ترابي، وطبعا لو حطينا المية على التراب هتبقى جوازة مطينة. لحد النهاردة ناس بتعتقد في النجوم، وجماعة بتوع الأبراج وكان برج الدلو، الدلو يعني الجردل، مكشوف أنا برج الجد، بلاش مأمأة يا أخي، أنا برج كذا، ويعتقد فعلا في كلام الدجال اللي يقوله هيحصل لك كذا وسينصرف عنك كذا. إخوانا كل هذا من فعل الجاهلية، كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يا أخي إن كل شيء خلقناه بقدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. سبحان الله العظيم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، ورابعة المصائب والنياحة يعني على الميت. طبعا الجزء ده يخص النساء. ما هي النياحة؟ يعني ايه نياحة؟ النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا، انما لو مش قصده لا اشكال. ستنا فاطمة قالت: وكرب أبتاه، مش قصده تنوح. اما الندب فهو تعديد محاسن الميت: يا جملي، يا سبعي، عمود البيت وقع. كانت متجوزة واحد جزار جمل. هذه النياحة وهذا والندب. في حاجة اسمها الإسعاد، النبي نهى عنها برضو. الإسعاد هو إيه؟ هو رفع الصوت من النساء بالصراخ مساعدة للمصابة. واحدة حماها مات، كانت بتكرهه، جاية من أول الشارع هتقف ساكتة، لازم تخبط صوتين وتلطم مرتين ويسخن القعدة. ولو جت واحدة ولقت الحريم ساكتين، الله ساكتين ليه كده يا أخوانا، الله تولع النار تاني. كل هذا من أمر الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. في رجالة تلطم، جماعة الروافض في عاشوراء رجالة بشناب تلطم. يا راجل ده شغل الحريم، والنبي نهى الحريم عن كده. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ونفسي كل امرأة تسمع الحديث ده وتحفظه، قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. عارفة معنى الحديث إيه يا أختي؟ اللي بتنوح وتلطم دي في الآخرة تقوم لبسة جلابية من الزفت، سربال سابغ، الجلابية دي ملصقة في جلدها كالتصاق الدرع، لقوا جلدها كله في مرض الجرب. تخيلوا بقى واحد كل جسمه في جرب، ونجيب زفت أطران ونحطه عليه، أي ألم، أي ألم. يا أختي في الله، إذا أصبت بمصاب كلي ما علمك الله، إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ده هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المصائب الأربعة نهى النبي عنها، وهي من أمر الجاهلية. قال فيها: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالنجوم، النياحة على الميت. الأسئلة بسرعة: لابسة النقاب من 5 أشهر وخايفة تعمل غلط وعايزة تتوب وتعمل إيه؟ جهد نفسك. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صاحب الخيرات، إذ أن الصاحب ساحب والمرء على دين خليله. أكثري من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إذا أخطأت فقومي من كبوتك واستغفري وتوبي، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أعاني من صلاة الفجر، مش عارف أصلي الفجر في وقت، وأعمل إيه؟ إنوي نية صادقة، إن تصدق الله يصدق. خذ بالأسباب الحسية، نم مبكرا، لا تكثر، لا تذنب نهارا، لأن القيام للفجر شرف، يحرم منه من أغرق في المعاصي بالنهار. زبط المنبه، اعمل المنبه بتاع التليفون بتاع البيت، قل لي إخوانك يصحوه، نم على وضوء. إذا قمت للفجر لا تتلكأ على طول، ادفع الفراش بقدميك واذكر ربك وتوضأ حتى تنحل العقد التي عقدها الشيطان على قافية رأسك عند نومك.
2: السؤال ده عايز محاضرة، لعلنا نفرد له محاضرة إن شاء الله. بنصلي، الإمام نسي السجدة الأخيرة، نعمل إيه؟ الناس اختلفت بعد الصلاة، نعمل إيه؟ بعد الصلاة مباشرة الإمام يقول استووا الله أكبر، ويأتي بركعة كاملة وأنتم معه، وقبل أن يسلم يسجد سجدتين سهو. نعم. الأخ بتاع السؤال بتاع المخطوطات، أنا أترك هذا السؤال للدكتور شيخنا الدكتور جمال المراكبي في دروسه غدا إن شاء الله. صدق الله العظيم، هل هي بدعة أم لا؟ اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال بدعة لأن النبي عندما سمع القرآن من ابن مسعود وأراد منه أن يكف قال حسبك، ومنهم من قال لا بأس بها. أنا أخذ بالرأي الأول، يعني لا أقولها، وأحترم المخالف على الرأي الآخر إن شاء الله. سورة ياسين كل ما جاء فيها كما قال أحد علمائنا من المتخصصين في علم الحديث، كل ما جاء في ياسين من فضائل ما بين موضوع وضعيف. اقرأوا ياسين على موتاكم، ضعيف. ياسين عروس القرآن، لم يرد في فضلها حديث واحد صحيح ثابت والله أعلم، إنما لها فضل كسائر القرآن. أخي بيعمل في السعودية وكان يعرف واحد سوري أخذ من السوري 200 ريال وبعدين السوري مشي ومش عارف يوصله خالص، يعمل إيه؟ يتصدق بال 200 ريال، بيع الذهب بالذهب ربا إذا كان فيه تفاضل. هي لبسة ذهب غويشة 20 جرام، شافت غويشة زيها عند السائق عند الجواهر، قالت له عايزة دي مطرح دي، قال لا خد بس ادفع 500 جنيه فرق مصنعية، هذا ربا. ربا الحل إيه؟ تبيعي تقبضي فلوسك وتشتري منه أو من غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيدا يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إذا اتحد الجنسان فلا تفاضل ولا نساء، وإذا اختلف الجنسان فبايعه لا إشكال. وأنا عملت محاضرة هنا اسمها جريمة العصر كلها عن الربا، وبينت صور كثيرة من صور الربا يقع فيها الناس. بتقول احنا من في الإمارات وفي عندنا ده بقى من البدون، وأنا من قبيلة كذا وأنا من قبيلة كذا، وأنا قلنا أختي في الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إحنا بنقول قال أبو لهب لعنه الله، مع أنه حسيب ونسيب قرش، قال بلال رضي الله عنه، مع أنه أعجمي مش عربي أصلا، كان عبد اشتراه الصديق وأعتقه، بس أعزه الله بالإسلام. أخت عندها روماتيزم في القلب وعندها 4 أولاد، والطبيبة المسلمة الثقة حذرتها من الحمل لأنه هيؤثر على عافيتها، ممكن يموتها ممكن يؤخر شفائها. تسمع للطبيبة وتطيع، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وربنا قال وكان ينبغي أن نأتي بقول الله أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله عز وجل أن يعافيها ويشفيها ويشفي كل مرضى المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
14: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
15: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
0: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
0: عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. نزهات في رياض الصالحين. باب باب اليقين والتوكل.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
1: عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي.
0: عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه.
0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.

لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم، في عصر الذرة، في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت، لا زال عطاء القرآن متجددا بفضل الله جل وعلا. اسمحوا لي أن أذكر بما كنت قد ذكرت به من قبل. في سنة 1980 أو 82 على ما أذكر، طلبت فرنسا بصورة رسمية من مصر أن ترسل مصر إلى فرنسا بمومياء فرعون، مومياء فرعون، لإجراء بعض الفحوصات والدراسات إلى آخره. وأرسلت مصر بالفعل بمومياء فرعون، واستقبلت المومياء في مطار باريس استقبالا حافلا رسميا، استقبلها الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا ميترا، وتقريبا كل وزرائه وكل أفراد حكومته. وبدأت تنتقل المومياء إلى مكان ما، وتشكلت لجان وفرق البحث العلمي، وكلف كل فريق بدراسة جانب معين من جوانب الدراسة، وكان موريس بوكاي رئيس هذه الفرق أو هذا الفريق العلمي. موريس بوكاي انشغل تماما بقضية واحدة، ألا وهي قضية موت أو غرق فرعون، ثم كيف يبقى بجسده كما هو بعد هذه السنوات الطويلة. شغلته تماما هذه القضية. وبعد دراسة مستفيضة أراد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ليعلن للعالم اكتشافه الجديد. فقال له أحد زملائي في فريق البحث العلمي معه: ما هو هذا الاكتشاف وما هي هذه المعلومة التي تريد أن تفاجئ بها الدنيا؟ قال: سأعلن الآن للعالم كله أن هذا الفرعون مات غريقا، مات غريقا. واكتشف أنه لازالت بعض حبيبات الملح أو أجزاء الملح عالقة في مسام لا تكتر بالعين المجردة. فقال له زميله هذا: لا تتعجل بإعلان هذا الخبر، لأن المسلمين يزعمون أن الكتاب الذي بين أيديهم، يقصد القرآن الكريم، ذكر هذه المعلومة. قال له: لا لا لا، مستحيل مستحيل. قال له: طب لا تتعجل، ادرس المسألة وابحث المسألة. قال له: ازاي يكتشف المسلمون هذا ولم تكتشف هذه الأدوات الدقيقة في البحث العلمي إلا من 200 سنة تقريبا فقط، وأنت تقول بأن الكتاب الذي نزل من 14 قرنا على محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن غرق هذا الفرعون؟ قال له: نعم، ابحث المسألة ولا تعجل. أتوه بالكتب، بالتوراة فلم يجد شيئا، بالإنجيل فلم يجد شيئا، فأتوه بالقرآن الكريم، فقرأ عليه أحدهم قول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صرخ: مستحيل، من 14 قرنا الله جل وعلا ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فصرخ موريس بوكاي وقال كلمات جميلة، قال كلمات جميلة رقراقة جدا، قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله، مش من كلام بشر، مستحيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام من عند نفسي إلا بوحي ممن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، مستحيل. قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى. وجاء إلى مصر وإلى الأزهر، أسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يجعله قلعة حصينة للعلم والعلماء إلى أن يرث الله الأرض من عليها. جاء إلى الأزهر، وبعد سنوات طويلة في البحث والدراسة وقف هنا ليعلن هذه الكلمة الجميلة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. قرآن لازال عطاؤه متجددا إلى هذه اللحظة. سنوات قليلة جدا
اكتشف العلماء المتخصصون أن الأعصاب التي تتأثر بالبرد والحر والحرق توجد في الجلد فقط، مع أن القرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة من 14 قرنا، فقال سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما اكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة ماضية أن الجبال تمتد في باطن الأرض كالأوتاد، الجبل له سن مدبب في باطن الأرض. هذه الحقيقة العلمية المكتشفة من سنوات قليلة ذكرها القرآن من 14 قرنا في قوله تعالى: والجبال أوتادا. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا ثم انطفأ ومحي ضوءه، واكتشفوا أن الضوء الذي ينبعث من القمر يشكل هذا الضوء انعكاسا لسراج آخر ألا هو الشمس، مع أن القرآن قد ذكر هذه المعلومة من 14 قرنا في قوله تعالى: فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن الموج بسطحه المائل يبدد الضوء الذي ينعكس عليه ليشكل ظلاما دامسا خلف هذا السطح، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية الهائلة من 14 قرنا في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالقرآن لا زال عطاؤه متجددا في عصر الذرة في عصر العلم في عصر الفضائيات، ولا زال التحدي بفضل الله جل وعلا قائمة، كما كان معلنا لأرباب البلاغة وأساطين اللغة وفرسان البيان في أرض الجزيرة من القرشيين وغيرهم، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا إلى أرباب البلاغة وأساطين البيان وفرسان الكمبيوتر إلى غير ذلك، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا. تحداهم الله سبحانه أن يأتوا بقرآن مثله فلم يتمكنوا، عجزوا عجزا مروعا. قال سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فخفف التحدي فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط، فقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا فتحدوا من يأتوا بصورة واحدة، فقال سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لا زال التحدي قائما في عصر الكمبيوتر في عصر الذرة في عصر الانترنت في عصر الفضائيات، لتعتز بكتاب ربك ولتعلم أن مصدرية القرآن دليل إعجازه، واجتهد على أن تعمل بالقرآن وأن تحول القرآن في حياتك وفي بيتك وظيفتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأقول لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم. واختم بقى بهذه الكلمات المهمة عشان يبقى عندك ثقة وعندك يقين وعندك عزة، بقول: ولتعلم أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. وأقول لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم في عصر الذرة في عصر الفضائيات في عصر الإنترنت، لا زال عطاء القرآن متجددا بفضل الله جل وعلا.

0: يا محمد.
1: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
2: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
3: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد.

0: الصلاة والثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وتعليقا على هذه الصلاة، قيل أن أحد المحبين بالمدينة المنورة سأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن أعظم صلاة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: الصلاة الأولى والثانية، من كتاب أفضل الصلوات للشيخ النبهاني، أي الصلاة الأولى والثانية التي ذكرناها الآن، فهي من أفضل الصلوات لثبوتها في الصحيح البخاري ومسلم. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله فهي: سبب محو 10 سيئات عن المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. يرجى إجابة دعاء المصلي إذا قدمها أمامه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب حصول شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب غفران الذنوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكفاية الله تعالى العبد ما أهمه. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني أكسر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: الثلث. ثم قال: الربع. ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. وهكذا كانت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في الصلاة القادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 68 من دروس أسماء الله الحسنى، الاسم اليوم الواجد، وقد ورد هذا الاسم في الأحاديث الشريفة التي ذكر فيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أسماء الله الحسنى. الواجد أيها الإخوة من حيث اللغة فيه معنى الغنى، من الجدة أي الغنى، والواجد فيه معنى العلم، ووجدك ضالا فهدى، وجدك يعني علمك. والواجد أيضا فيه معنى الشعور النفسي، الوجد الغضب. أوجدت عليه؟ قال نعم. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان عنده أبو الحسن سيدنا علي كرم الله وجهه، فجاء رجل من أهل الكتاب يرفع شكوى إلى سيدنا عمر على سيدنا علي بن أبي طالب، فما كان من هذا الخليفة العظيم إلا أن قال لسيدنا علي: يا أبا الحسن، قم فقف إلى جنب الرجل ليستوي الخصمان. فلما حكم بينهما رأى سيدنا عليا كرم الله وجهه قد تغير، فقال: يا أبا الحسن، أوجدت علي؟ قال: نعم. قال: ولم؟ قال: لما ناديتني يا أبا الحسن ولم تقل لي يا علي؟ لقد كرمتني وفضلتني عنه. وليس هذا من العدل المطلق، إن كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم يحاسبون أنفسهم حسابا لا يصدق. سيدنا أبو حنيفة النعمان رفض أن يقف في ظل بيت مرتهن عنده لئلا ينتفع بظل البيت، لأن كل رهن جر نفعا فهو ربا، في شبهة الربا. على كل، ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلت، ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله. الآن الوجد شعور نفسي، إما أنه الحب وإما أنه الغضب. أوجدت علي؟ أغضبت علي؟ أما وجد فلان بفلانة أي أحبها. لازلنا في اللغة، فيه معنى الغنى، من الجدة وهي السعة والغنى، وفيه معنى العلم، ووجدك ضالا فهدى، وجدت العلم نافعا. نعم. وفيه معنى الحب وفيه معنى الغضب. الآن الموجود خلاف المعدوم، هناك المعدوم وهناك الموجود. ربنا سبحانه وتعالى واجب الوجود، ما سوى الله عز وجل ممكن الوجود. معنى ممكن الوجود أي سبقه عدم وسينتهي إلى عدم، فالله سبحانه وتعالى هو الأزلي الأبدي، هو القديم الباقي، هو الذي لا شيء قبله ولا شيء بعده، ما سوى الله عز وجل معدوم، يعني سبقه عدم وسينتهي إلى عدم في الدنيا. أما النفس البشرية سبقها عدم وسوف تبقى إلى أبد الآبدين في جنة ربها أو في النار في الآخرة. النفس البشرية وحدها في الدنيا سبقها عدم وستنتهي إلى عدم عند الموت، لكن النفس البشرية في الآخرة سبقها عدم وهي خالدة في جنة ربها في نعيم لا ينفد أو في عذاب لا ينفد. في معنى آخر للوجد، وجدت طعم الشيء أي أدركته، لكن هناك معاني أخرى لكلمة الوجد. الواجد هو الغني الذي لا يستقل، الغني الذي لا يستقل، يعني المؤمن هو عبد الغني، عبد الرزاق، عبد الرحيم، عبد القوي، عبد الحكيم، عبد الولي، عبد الرؤوف. يعني إذا كنت مع الله هذه أسماؤه الحسنى. الواجد الذي الغني الذي لا يفتقر، والواجد هو الذي لا يضل عنه شيء، لا يضل عنه شيء. أيام الإنسان لضعفه يقول: بحثت عنه كثيرا فلم أجده، يعني احترت في أمري أين أجده، فاته الشيء، غاب عنه. لكن الله سبحانه وتعالى هو الواجد الذي لا يضل عنه شيء ولا يفوته شيء. الله جل جلاله الواجد، قال: هو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده. الإنسان قد يطلب آلاف الطلبات ولا يجدها، يريد آلاف الأهداف ولا يحصلها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يضل عنه شيء ولا يفوته شيء، وهو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده ولا يعوزه شيء من ذلك، ولا يعجزه شيء، لا يعوزه شيء ولا يعجزه شيء. ذلكم الله رب العالمين، ذلكم الله رب العالمين. يعني شتان بين من يكون عبدا لغير الله، في بالإنسان ضعف، دققوا في هذا المعنى، في بالإنسان ضعف فطري خلقي أراده الله ضعيفا. هذا الإنسان الضعيف لا بد من جهة يلجأ إليها، يعتمد عليها، يلوذ بها، يحتمي بها، يتقوى بها كي تطمئن نفسه. فإما أن تلوذ بالله، فإما أن تلجأ إلى الله، فإما أن تعتز بالله، فإما أن تقبل على الله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم تتوهمه قويا فتخضع له، تتوهمه يرفعك فتقبل عليه، تتوهمه قادرا على أن يفعل كل شيء فتبيعه دينك بدنياه. يعني الإنسان لأنه في ضعف لا بد من أن يكمل ضعفه، فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد غير الله. يعبد الأقوياء أحيانا، أو الأغنياء، أو الأشخاص الذين يتوهم أنهم يفعلون ما يريدون، وهذا هو الشرك بعينه. الإمام الغزالي يقول: الواجد هو الذي لا يعوزه شيء، أما الذي يعوزه شيء هو الفاقد وليس الواجد. أحيانا يفتقد بأشياء كثيرة، يفتقد إلى من حوله، يفتقدهم أحيانا لا يجدهم. يفتقد إلى حاجات كثيرة لا يحصلها. لكن هناك تعليق لطيف، هو أن من فاته ما ليس بحاجة به إلى وجوده لا يسمى فاقدا. لو أنه فاتك شيء لا تحتاجه إنك لا تسمى فاقدا، أما إذا فاتك شيء أنت في أمس الحاجة إليه عندئذ تسمى فاقدا. فالإنسان فاقد، قد يفقد مقومات حياته، قد يفقد صحته، قد يفقد ماله، قد يفقد أهله، قد ينفض الناس من حوله، قد يتخلى عنه أولاده، فاقد. لكن الله واجد، كل شيء أراده في قبضته، كل شيء طلبه قادر عليه. قال: والذي يحضره ما لا تعلق له بذاته لا يسمى واجدا. الذي يحضره ما لا تعلق له بذاته لا يسمى واجدا. والذي لا يحضره ما لا يتعلق بكمال ذاته لا يسمى واجدا. أما الواجد هو الذي يجد ما هو بحاجة إليه أو ما هو مكمل له. لكن الله سبحانه وتعالى يحتاجه كل شيء في كل شيء، وبه يكمل كل شيء. ثم إن بعض العلماء يقول: الواجد كل ما لا بد منه في صفات الألوهية وكمالها فهو موجود لله تعالى. من بعض التعبيرات نقول: من لوازم كمال الله أنه يعلم، من لوازم كمال الله أنه قادر، من لوازم كمال الله أنه مريد، من لوازم كمال الله أنه فعال. فالواجد هو الذي يجد كل صفات كماله، يجد كل صفات كماله. صفات كماله واجبة له. ليس إلا الله هو الواجد المطلق. تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان إذا اتصف بصفة هذا الاتصاف نسبي، أما إذا اتصف الله عز وجل بصفة أو سمى نفسه باسم فهذه التسمية وذاك الاتصاف مطلق. يعني لو أن إنسانا واحدا من بين 5,000,000,000 إنسان الآن يعيشون في القارات الخمس ظلما حقيقيا، لا ظلما ظاهرا، ظلم حقيقة، فالله سبحانه وتعالى لا يسمى العادل. أما هناك ظلم ظاهري كثير، لقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الظالم لنفسه، قد يسوق الله له ظالما يظلمه ليعيده إلى جادة الصواب، ليدفعه إلى باب العبودية. أما الظلم الحقيقي المطلق لا وجود له، ولو وجد لما كان الله عادلا، لأن الله عز وجل عدالته مطلقة. يعني قاضي حكم 100 حكم، لو كانت الأحكام 90% منها عادلة يسمى القاضي عادلا، يسمى القاضي هذا قاضي عادل. أما ربنا عز وجل لأنه مطلق، يعني كمال مطلق، عدل مطلق، رحمة مطلقة، قدرة مطلقة، غنى مطلق، فلا يليق بحق الله عز وجل النسبية في الأسماء ولا في الصفات. النسبية من شأن الإنسان، أما الإطلاق من شأن خالق الإنسان. فربنا عز وجل عدالته مطلقة، قدرته مطلقة، لا يعجزه شيء، علمه مطلق، لا يغيب عنه شيء، واجد لكل شيء، كل شيء في قبضته، كل شيء رهن إشارته، كل شيء مقهور له. ذلكم الله رب العالمين. أحيانا الإنسان بيكون ضعيف، لكن إذا كان الله معه ليس ضعيفا. فكرة أحب أن أضعها بين أيديكم ونحن في أمس الحاجة إليها. الإنسان الذي يراقب الأحداث قد يجد أن بين أناس وأناس آخرين بونا شاسعا، مسافة كبيرة، الهوة تتفاقم بينهما، يعني جهل علم، ضعف قوة، تخلف تقدم. مثلا يقول لك نحن ضعاف، لكن لو كنت مع الله وكان الله معك كنت أقوى من أقوى قوي، لأنه الإله المطلق مع المؤمنين. إذن مهما يكن هناك من أخطاء أو من ضعف، هذا الضعف يرمم. إن الإنسان أحيانا حينما تضعف معنوياته يضعف عمله. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. يعني أخطر شيء يصيب الأمة أن تضعف، أن تستخزي، أن تتطامن أمام عدوها. المؤمن مع الله، وإذا كان الله معك فأنت أقوى الأقوياء، وإذا كان الله معك فأنت أعلم العلماء، وإذا كان الله معك فأنت أحكم الحكماء. يعني الله عز وجل ماذا قال؟ قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله عز وجل ما كلفنا أن نعد القوة المكافئة، لكن أمرنا أن نعد القوة المتاحة. وفرق كبير بين القوة المكافئة والقوة المتاحة. إننا إن أعددنا القوة المتاحة تولى الله بإمدادنا بما نحتاج إليه كي ننتصر على أعدائنا. فالقضية قضية إيمان، قضية شعور أن الله لا يتخلى عن المؤمنين. بل إن كل خطة يضعها الكافر وتبدو لنا محكمة وتبدو لنا مدعمة بقوة جبارة، إن كل خطة يضعها الكافر تستوعبها خطة الله عز وجل، تستوعبها ولا ينفذ منها إلا ما يسمح الله به. هذا شعور المؤمن، هذا المؤمن الموحد، هذا المؤمن الذي لا تضعف معنوياته ولا تتطامن نفسه أمام أعدائه. إذن الله عز وجل واجد مطلقا. يجب أن نقف على هذا التعبير. اتصاف الله بصفاته الفضلى وأسمائه الحسنى اتصاف مطلق، يعني عالم لا يعجزه شيء، لا يغيب عنه شيء، قدير، قدرته متعلقة بكل شيء. هناك بعض الفرق الإسلامية، يعني الصوفيون، يستخدمون هذه العبارة الواجد، من الوجد. والوجد عندهم ما يجده الإنسان وما يصيب قلبه من أحوال. والحقيقة نحن بحاجة إلى علم وإلى حال، فالعلم شيء والحال شيء آخر. العلم إدراك الحقائق، أما الحال الاتصال بالله عز وجل. فالحال وقود والعلم نقود. أنت بالعلم تسير ذاتك تسيرا صحيحا، لكن الحال يدفعك إلى الله عز وجل. الحال هو ثمرة من ثمرات الاستقامة والعمل الصالح. يعني أنت استقمت، أنت عملت عملا صالحا، ماذا تتوقع من الله عز وجل؟ أن يملأ قلبك غنى، غنى النفس حال، أن يملأ قلبك أمنا، أن يملأ قلبك رضاً، أن يملأ قلبك ثقة بالله عز وجل، أن يملأ قلبك حباً، أن يملأ قلبك قرباً. فحال الثقة بالله والطمأنينة والحب والشوق، هذه أحوال، هذه الأحوال هي غذاء القلب، لأنه الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما أن عقلك بحاجة إلى علم، قلبك بحاجة إلى ذكر، الذكر يطمئن القلب. لذلك جناحان لا يستغني المؤمن عنهما معا، جناح العلم وجناح الحال. الحال يدعى، الحال يدعى، لكن نحن نقول الحال هو السكينة التي يلقيها الله في قلب المؤمن مكافأة له على استقامته وعلى طاعته وعلى عمله الصالح. يمكن أن تدعي أنك قريب من الله، لكن هذه الدعوة لا قيمة لها، هذا شيء يعرفه من ذاقه. فالوجد ما يجده الإنسان ويصيب قلبه من الأحوال، وأنتم تعلمون علم اليقين أن الإنسان عقب عمل صالح، عقب تلاوة

يعني لا شك أن المؤمن الصادق المستقيم المخلص له أحوال يتميز بها على سائر الناس، يتميز بشكل صارخ بشكل واضح. تلاقي والدليل الدليل القوي: إن الإنسان خلق هلوعا، أصل جبلته هلوع. ما معنى هلوع؟ الله فسره، قال إذا مسه الشر جزوعا، شديد الجزع، خويت يعني، وإذا مسه الخير منوعا، يخاف مرتين، يخاف من خطر ويخاف على ما في يديه، يخاف من خطر داهم ويخاف على ما في يديه. الخوف من خطر داهم يجعله جزوعا، والخوف على ما في يديه يجعله بخيلا حريصا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلي ليس جزوعا وليس هلوعا وليس منوعا. أي الحال؟ معنى الحال يعني أنت غير علمك وغير تصوراتك الصحيحة عن الكون وغير ثقافتك الإسلامية وغير معرفتك لمنهج الله، في شيء آخر: قلبك ممتلئ محبة لله، قلبك ممتلئ طمأنينة، قلبك ممتلئ سعادة، قلبك ممتلئ رضا، قلبك ممتلئ رحمة، قلبك ممتلئ إنصاف. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. إذا الوجد في المصطلح هو الإنسان الذي أصابه الوجد، أي ما يجده من أحوال في قلبه. لأنتم بربكم، أحيانا الإنسان يحس بانقباض، أحيانا يحس بكآبة، أحيانا يحس بانطلاق، أحيانا يحس بالغنى الحقيقي. بيكون إنسان عادي ودخله محدود وهو من عامة الناس، يشعر أنه غني وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالمعرفة وتفضل عليه بالقرب وأمده بالتوفيق. فهذا الشعور بالغنى، الشعور بالطمأنينة، الشعور بالرضا، الشعور بالأمن، الله عز وجل قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة، يعني الآن خطر في بالي، لو أن إنسانا تتبع الآيات التي تشير إلى الحال، يعني مثلا المشرك قال: فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، معناها المشرك الله عز وجل يقذف في قلبه الرعب، المؤمن يقذف في قلبه الأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لأن الضيق: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. في ضيق، إذن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. أحوال القلب، القلب يضعف، يقوى، يذل، يعتز، يتضعضع، يتماسك، ينهار، يصمد، يحب، يكره، ينقبض، ينشرح. هذه الأحوال. والحقيقة المؤمن يعني أحد أكبر ثمرات الإيمان هذا الحال الذي في قلبه، شعور الغنى. المؤمن لا يخاف إذا خاف الناس، أكيد لا يقلق إذا قلق الناس، لا يستخذي إذا استخذى الناس، لا يذل إذا ذل الناس.

0: أنه مع الله، والله هو العزيز هو القوي. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. قال بعضهم: الوجد مكاشفة الأسرار ومشاهدة المحبوب. في شيء بالدين فوق الصلاة والصيام والحج والزكاة وفوق غض البصر والتزام الأمر والنهي، في شيء هذا الإشراق، هذا القرب من الله، هذا هو الدين. مكاشفة الأسرار، مشاهدة المحبوب. ما قال له: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: يا عبدي، وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولن تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بربكم؟ استقامتكم وإخلاصكم والتزامكم وخوفكم من أن تعصوا الله عز وجل، هذا الحرص على طاعته ألا يلقي في قلبكم الأمن والطمأنينة والبشر والسعادة؟ هذا هو الوجد، هذا هو الوجد الذي تحدث عنه بعضهم. أيها الإخوة، يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالى: الواجد إما أن يكون بمعنى الغنى، كما في الحديث الشريف: لي الواجد ظلم، يعني مماطلة الغني ظلم. لي المماطلة، الواجد الغني ظلم. أو بمعنى العلم: ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وجدت العلم نافعا، علمت العلم نافعا. أو بمعنى الحزن: وجد فلان على فلان، أي غضب منه وحزن منه. بعض العارفين يقول: الواجد هو الذي لا يحتاج إلى شيء، منزه عن أن يحتاج إلى شيء، لأنه يجد كل شيء، ليس بحاجة إلى شيء. من افتقد شيئاً احتاجه، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفتقد شيئاً، إذن هو الواجد. كل الكمالات موجودة له. أيام بيقول لك فلان علم بس غضوب، حليم بس جاهل، لكنه جاهل، يفتقد بأشياء كثيرة. قال: الواجد نافذ المراد، جميع أحكامه لا نقض لها، والله يحكم لا معقب لحكمه. الواجد هو الله وحده، وما سوى الله عز وجل لا يكون واجدا، إنما يسمى فاقدا. الله واجد، ما سواه فاقد. الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، لأنه يجد كل شيء. والإنسان يحتاج إلى كل شيء، لأنه فاقد لكل شيء. هذه حقيقة الإنسان، هذا حجمه الحقيقي. إن وجد في الإنسان بعض الكمالات فهو فاقد لأكثرها، إذن هو يغلب عليه أنه فاقد. وحينما توجد فيه بعض هذه الكمالات، الله وحده الذي أوجدها فيه. إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. حتى الصفات الأخلاقية في الإنسان هي من الله عز وجل. قال: متى أشرق على قلبك نور اسم الواجد؟ هذه الأسماء الحسنى الإنسان إذا اقترب من الله عز وجل يشتق منها بعض الكمال. قال: إذا أشرق على نفسك نور اسم الواجد، وجدت جميع الكمالات موجودة لله تعالى، مفقودة لغيره. لذلك المؤمن لا يرى الكمال إلا في الله، لذلك لا يحب إلا الله. ما سوى الله يحسن إليهم، يفي بعهدهم، ينجز وعده معهم، يفعل كل شيء معهم، أما قلبه معلق بالله عز وجل. قالوا الواجد هو الغني، الواجد كل ما يطلب، المدرك كل ما يريد، القادر على تنفيذ مراده، هذا الواجد، يعلم كل شيء من العلم ويقدر على كل شيء ولا يفوته شيء، يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ولا يفوته شيء، ولا يستعصي عليه مطلوب، رفيع القدر، عظيم الشرف، كامل القدرة، واسع الجود والعطاء، هذا اسم الواجد. لكن هناك وجود بمعنى علم، وجود بمعنى غنى. الوجود بمعنى العلم أحيانا أنت من خلال الحواس تجد، تضع هذا الطعام على لسانك تقول مالح، وجدت ملوحته حينما تذوقته، فوجدانك لطعم ملوحته عن طريق لسانك، لمسته فرأيته ناعم الملمس، هذا الوجدان عن طريق الحس، نظرت إليه فرأيته جميلا، فهذا هذا الوجود أو الوجدان بمعنى العلم عن طريق الحواس. وجدت طعمه بلساني، وجدت خشونته ببناني، أو أحيانا الإنسان يجد بقوة الشهوة يأكل فيشبع، يجد الشبع لأنه يشتهي الطعام، أحيانا يجد بقوة الغضب، في عنده طبع نفسي معين يتألم أو يسر، فإذا وجد الألم بسبب قوة الغضب أو قوة الرضا، وأحيانا يجد عن طريق عقله، فكرت فوجدت، فهناك وجدان حسي، وجدان غضبي، وجدان شهواني، وجدان عقلي، لكن الله سبحانه وتعالى اسمه الواجد منزه عن أن يجد بأداة أو بوسيلة، الله جل جلاله منزه عن الوسيلة، لأن الوسيلة تعبر عن ضعف، أنا ضعيف لذلك أستعين بالوسيلة. الإنسان الذي يستخدم المنظار لماذا يستخدمه؟ لأن عينه لا تكفي لرؤية المسافات البعيدة، يستخدم المنظار، إذن ضعفه تجسد في استعانته بالمنظار، هذا هو الضعف. فالله سبحانه وتعالى واجد، لكن هذا الاسم من أسمائه الحسنى لا يليق به أن يكون عن طريق آلة أو أداة أو جارحة أو ما شاكل ذلك. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى وحده الواجد وما سواه فاقد، لذلك قال بعضهم الموجودات ثلاثة أضرب، موجود لا مبدأ له ولا منتهى وهو الله وحده، وليس ذلك إلا للباري تعالى، وموجود له مبدأ ومنتهى كالناس في النشأة الدنيا، كالناس في الحياة الدنيا لهم مبدأ ولهم منتهى، وموجود له مبدأ وليس له منتهى كالناس في النشأة الآخرة، في بداية لكن ما في نهاية، في جنات الخلد إلى أبد الآبدين. بالمناسبة، وهذه آخر فقرة في الدرس، اسم الواجد لم يرد في القرآن الكريم، ورد في الحديث الصحيح، إلا أنه ورد في القرآن الكريم مادة الوجد، مثلا قال تعالى إنا وجدناه صابرا، يعني إنا علمناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الآن لكي يكون المؤمن موصولا بنفحات اسم الواجد ينبغي أن يكون واجدا لكل ما يراد منه، يتحرك ليجد كل ما أراده الله تعالى منه. فإنسان إذا سعى وإذا طلب، قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أيها الإخوة الكرام، اسم الواجد من أسماء الله الحسنى. الواجد هو الغني، والواجد هو العالم، والواجد هو المستغني عن كل شيء، والواجد الذي لا يفوته شيء. وكلما تعمقنا في فهم أسماء الله الحسنى كنا أقرب إلى الله، وكنا أكثر استفادة من معرفة الله، لأن هذه المعرفة تنعكس علينا قربا وسعادة وتوفيقا، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: العلي الحليم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.

الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف

نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. وبعد، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوي طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: إذا
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب علامات حب الله تعالى للعبد.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب فضل قيام الليل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه.

أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. أخي المسلم، على المسلم أن يزن كلمته قبل أن ينطق بها، فيعقل معناها ويدرك في وعي ويقظة أنها لا تنطلق من فمه لتضيع، وإنما لتأخذ طريقها إلى سجل أعماله. فإما أن تستقر في صحيفة حسناته أو صحيفة أوزاره وسيئاته. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أنصف أذنيك من فيك، وإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه.

قال أحد المسلمين يوما لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: علمني. فسأله معاذ: وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ قال الرجل: إني على طاعتك لحريص. فقال له معاذ: صم وأفطر، وصل ونم، واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا مسلما، وإياك ودعوة المظلوم. وكان رضي الله عنه يرى العلم معرفة وعملا، فيقول: تعلموا ما شئتم أن تتعلموا، فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا.

روي أن أبا الدرداء رضي الله عنه مر يوما على رجل قد أصاب ذنبا والناس يسبونه، فنهاهم أبو الدرداء وقال: أرأيتم لو وجدتموه في حفرة ألم تكونوا مخرجيه منها؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوه إذن، واسألوا الله له العافية، واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي.

ذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى بعض عماله قائلا: أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق بالحق، فلا يقبل إلا الحق، فخذوا الحق وأعطوا الحق، والأمانة الأمانة، قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها، ولا تظلموا اليتيم ولا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمه.

0: أخي المسلم، المؤمنون كرام الأخلاق، يدفعهم إيمانهم إلى كل فضيلة ويبعدهم عن كل رذيلة. وفي هذا المعنى ينشد الشاعر قائلا: لما أحب الخالق الرحمن سبحانه وتذوق الإيمان، رقت قلوبهم ففاضت رحمة ومودة وسماحة وحنانا، بالحلم والصفح الجميل تخلقوا، لم يعتدوا لم يظلموا إنسانا. هذا هو الإيمان، هذا ديننا، نور يضيء جماله الأكوان.
1: جدوا فيه.

فقيه رأى جمالا يحمل حملا وهو يقول: الحمد لله، أستغفر الله. فانتظره حتى وضع ما على ظهره وقال له: أما تحسن غير هذا؟ فقال الجمال: بلى، أحسن خيرا كثيرا، وأقرأ كتاب الله والحمد لله. غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمه السابقة وأستغفره لذنوبي. فمضى المزني وهو يقول لنفسه:

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. رضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها، وليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. أيها الإخوة المؤمنون، ويقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على العصاة وأقبل التائبين وأعفو عن الخاطئين وأرحم النادمين، من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه، من ذا الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه، من ذا الذي تاب إلينا وما قبلناه، من ذا الذي طلب منا وما أعطيناه، أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب، وأنا علام الغيوب. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، كتاب الوجود الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية الخامسة من سورة الرعد.

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان من عظيم فضل الله على عباده ومن جميل لطفه بهم ومن واسع رحمته عليهم أن فتح لهم باب توبته ونشر عليهم بساط رحمته وبسط عليهم جناح عفوه ودعاهم إلى مائدة الرضا والغفران ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأي فضل بعد فضل الله على عباده وقد أطمعهم في حلمه ورغبهم في عفوه؟ يا من يروم الفوز في دنياه ويحظى بالروض والرضوان في أخراه، قم في الدجى ونادي يا رباه واطلب مع الداعين عفوه ورضاه، فالله فرد واحد في ملكه يعطي الجزيل ولا منتهى لعطاه. فهيا بنا إخوة الإيمان في هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان واليقين، نرفع أكف الضراعة إلى الله، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ إبراهيم الجهري.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهكذا إخوة الإيمان، فقد رفع أذان الفجر بصوت الشيخ إبراهيم الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالات وأدعية دينية. من هنا، من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقد قام المصلون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما عليها. إخوة الإيمان، لقد فرضت الصلاة لتطهير أبداننا وتزكية نفوسنا وتهذيب وجداننا وتنقية قلوبنا من وساوس الشيطان عدو الإنسان. وفي صلاة الجماعة تدريب عملي على النظام والانتظام في سلك الجماعة في المسجد وخارجه، ليتعاونوا على البر والخير. والله سبحانه وتعالى يقول: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلاتنا، وأن تجعلنا من عبادك المخلصين الذين أطاعوك فقبلت طاعتهم، واستغفروك فغفرت لهم، وسألوك من فضلك فأعطيتهم. إخوتنا، إخوة الإيمان، وقد فرغ إخوانكم المصلون هنا في مسجد سيدنا الإمام الحسين من أداء ركعتي سنة الفجر، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله

0: لك الحمد.
1: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت.

وارحم موتانا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أنجح أولادنا واهد أعداءنا وأصلح ذات بيننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما مننت علينا بأن وفقتنا لطاعتك، فمن علينا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد من الله علينا بأداء صلاة الفجر، والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وقد أمن في الصلاة الدكتور السعيد محمد علي. إخوة الإيمان، نقل لكم صلاة الفجر من الإذاعة الخارجية على مصطفى ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وهذه تحيات عادل عبد القادر وفوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

العقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن

بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

بحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كل قل في القرآن دليل على أن بلاغ الرسول عن ربه بلاغ للأمر وللمأمور به، وكان من الممكن أن يقول الرسول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويكون قد أدى المأمور به ولكنه لم يؤدي الأمر، فالأمر في قل والمأمور به إن كنتم تحبون الله، فكأن الرسول بلغ الأمر وبلغ المأمور به، مما يدل على أنه مبلغ عن الله كل ما بلغه من الله. فالذين يقولون يجب أن نحذف قل ونقول بدل أن نقول قل هو الله أحد نقول الله أحد، نقول له يبقى أنت تريد أن يكون الرسول قد أدى المأمور به ولم يؤدي الأمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تدل على ماذا؟ لا بد أنهم ادعوا أنهم يحبون الله ولكنهم لم يتبعوا الله فيما جاء به رسوله، فكأنهم جعلوا الحب شيء واتباع التكليف شيء آخر. الله سبحانه وتعالى له على خلقه إيجاد وإمداد وتلك نعمة، وله على خلقه فضل التكليف، لأن التكليف إن عاد على المكلف ولم يعد منه شيء على المكلف تبقى نعمة من المكلف، تبقى مش تبع، مش عايز منك حاجة تصنعها له، إنما يريد منك قانون صيانة حياتك. قانون، وإحنا ضربنا المثل بالآلة المصنوعة بأيدي البشر، المهندس حين يضع لها قانون الصيانة، افعل كذا ولا تفعل كذا، وأدر كذا ولا تدر كذا، وضعها على فلت قد كده، هذا القانون الصيانة أيعود على المهندس بشيء؟ إنما يعود على المنتفع بالصنعة. إذن فوضعه، وضع هذا الكتالوج له قانون الصيانة، تبقى نعمة منه ولا مش نعمة؟ نعمة. يبقى إذن لله إيجاد، ولله إمداد، ولله تكليف. ضع التكليف في خدمة الإيجاد والإمداد، لأن إن لم يعطني نظام حركة الحياة فافعل ولا تفعل، يفسد علي الإيجاد ويفسد علي الإمداد. يبقى من تمام النعمة أن يوجد تكليف. فإن كنت قد أنصفت الله فأحببته للإيجاد وللإمداد، فأنصفه أيضا من ناحية قبول التكليف، وتحب من أجل أن نكلف. ما أنت تحب الله، ولكن في فرق بين أن تحب الله وأن يحبك الله. يبقى أن تحب الله لأنه أوجد وأمد، ثم نظرت إلى التكليف على أنه عملية شقة فشق عليك، نقول له ما يكفيش أنك تحب ربنا لنعمة إيجاده وإمداده، لأنك أنت تبقى أهملت نعمة تكليفه اللي عايد عليك. فنعمة التكليف دي بإيه؟ بأنك أنت تؤديه. فمن الجائز أنك تحب ربنا للأولية، للإيجاد وللإمداد، ولكن الله يتوقف حبه لك على أن تعرف نعمته في التكليف. تعرف نعمته في التكليف يبتدي يحبك. وأظن إحنا بنشوف حاجات كتير قوي، واحد يحبه واحد ولا بيحبوش، بنشوف دي ولا لا. الشاعر قال إيه المتنبي؟ قال له أنت الحبيب صحيح، ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوبي. فكأن الذين يدعون أنهم يحبون الله لأنهم عبيد إحسانه إيجادا وإمدادا، ثم بعد ذلك يستنكفون أو لا يقدرون على حمل نفوسهم على أداء التكليف، نقول له أنت منعت شطر الحب لله، لأنك أنت فاهم أن ربنا كلفك لصالحه، وده هو كلفه لصالحك. يبقى التكليف لا يقل عن الإيجاد وعن الإمداد، لأن بالتكليف صلاح الإيجاد والإمداد. الحب هو ودادة القلب، وودادة القلب دي لما نيجي نقيسها بالنسبة لله، نقوم نشوف أثارها إيه، تعمل إيه يعني العطف والرحمة والرضا طب ومنك أنت تبقى إيه؟ تبقى طاعة. تبقى إيه؟ تبقى طاعة. الحب الذي هو ودادة القلب دي كل واحد يقدر عليه، إنما احنا عايزين كمان مع ودادة القلب ودادة القالب. انفعل بقى، شوفوا عايز ايه يعمله. قال لك الحب ده المطلوب شرعا لتعلموا ان ربنا زي ما قلنا قد قائما بالقسط، يعني ما بيكلفش شطط، ما بيكلفش فوق الوسع، ما بيكلفش فوق الطاقة. يقول لك الحب المراد الحب العقلي في التكليف، الحب العقلي. لازم نفرق بين الحب العقلي والحب العاطفي. العاطفي دي ما يقننش له، ما اقولكش حب فلان عاطفي، دي مسألة مش بقانون. الإنسان يحب ابنه الغبي حتى بعاطفته ويكرهه بعقله، لما يلاقي ابن جاره وعدوه ذكي يحبه بعقله، إنما ما يحبوش بعاطفته. يعني لما تقعد عنده حاجة حلوة كده يديها لابنه اللي بعاطفته. ففيه فرق بين حب العقل وحب العاطفة. التكليف دائما بالمقدور عليه وهو حب العقل. ومعنى حب العقل ان اقول الله انا لولا الدين ده كنت عملت ايه، انا لولا الرسول ده كنت بقيت فين، انا لولا كذا، فحبته بعقلي. قد يتسامى الحب فيكون بالعطف ايضا، بعدين تجيب العطف. المكلف به ايه؟ حب العقل، مش الحب الايه العاطفي. ولذلك يجب ان نفتن الى ما روي عن عمر رضي الله عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. سيدنا عمر وقف فيه قال له لا، من نفسي لا، من مالي من ولدي مش عارف إيه، إنما نفسي وقف فيه. شوف صدق الأداء. النبي كررها تاني وكررها تالت. أم سيدنا عمر عرف إن ما دام بقى التكليف يبقى لابد أن تكون من الحب المقدور عليه وهو حب العقل، ما هوش حب الإيه. أنت يا عمر ذهبت إلى أن حب العطفة وحب العاطفة لا يقنن له، حب العقل هو اللي يقنن له. ففهم أن الرسول ما دام قد كررها ثلاثا تبقى واجب تكليفي، وما دام واجب تكليفي يبقى داخل في نطاق المقدور عليه. نطاق المقدور عليه مش العاطفة، يبقى العقل. نقول إحنا لولا رسول الله ده صلى الله عليه وسلم كنا نبقى إيه بالعقل بقى، ده عقل أول. فلما فهم ذلك من تكرار سيدنا رسول الله عليه قال الآن يا رسول الله. فقال له رسول الله الآن يا عمر، يعني كمل إيمانك الآن. إيه بدينا نعرف مثلا عشان ما تقفش الحكاية دي فينا، نقول لك الدواء المر أنت تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه، إنما بعاطفتك ولا بعقلك؟ بعقلك. يبقى إذن حب العقل هو ودادة من تعلم له صالحا عليك وإن كانت نفسك تعافه. بعدين لما بعد ذلك تعرف فوائده ونفعه ويختلط بك تبقى تحبه بعاطفتك ولا لا؟ تبقى تحبه بإيه بعد؟ يبقى إذن المطلوب إيه؟ الحب من هو؟ حب العقلي، وبعد ذلك يتسامى إلى أن يكون إيه؟ حب عاطفي. فقال لهم إن كنتم تحبون الله يا مش دعوة. الإنسان منا لما يجي يدعي إنه بيحب واحد يوم كل ما يتصل به يبقى محبوب، مش قال الشعر وكل ما يفعل المحبوب ايه؟ محبوب. طب ان كنت بتحبني اتبعني. شوف خد بالك في كلمة اتبعني واستمع مني، اتبعني لا توجد الا في السلوك. يبقى عايز بقى تحب شوفني بعمل ايه، اعمل زي. انما تدعي كده انك انت بتحب وبعدين اللي بعمله انا ما تعملش زي، يبقى ما تنفعش. فقال دليل صدقكم في الحب المدعى منكم أن تتبعوني، فإن اتبعتموني يبقوا خدتم نعمة الله في التكليف على أنها نعمة، وقبلتموها منه مع ما فيها من المشقة عليكم، فيحبكم الله لأنكم آثرتم تكليفه على المشقة في التكليف. يبقى إذن المرحلة أنتم أحببتم الله للإيجاد وللإمداد، وبعد ذلك وقفتم في التكليف يبقى تقيل عليكم. نقول انظروا إلى التكليف، هل التكليف لصالح المكلف أم لصالح المكلف؟ إنه لصالح المكلف، تبقى يجب أنك أنت تضم للنعم إيجاد وإمداد وتكليف. فإن أحببته للإيجاد والإمداد جائز ماشي، تقوم تحبه للإيه؟ للتكليف. تحبه للتكليف تعمله، يبقى بعد انت ما حبيت ربنا يبقى ربنا ايه؟ يحبك. اولا حبك لله لا يقدم ولا يؤخر، انما حب الله لك يقدم ويؤخر. قول الحق سبحانه وتعالى فيما يعلم لرسول الله ليقول لهم، قال له ايه؟ اتبعوني يحببكم الله، يعني انا ما انفصلتش عن ربنا، ما تعملوش ضرار بيني وبينه، ما تعملوش ايه ضرار بيني وبينه. قال لان انا مبلغ عنه. طيب وبعدين قال ويغفر لكم. انتوا عارفين ويغفر لكم دي جايه، انتوا عارفين حكايه في التقنينات البشريه يقول لك باثر رجعي، يعني اللي ما كانش في باله الحكايه دي يبتدئها دلوقتي وحنغفر له اللي فات ولا كانش عارف. ويغفر لكم ذنوبكم، ذنوبكم اللي هي ايه؟ اللي فررتم منها عن اتباعي، فأنا جبت لكم الحكم عشان تعرفوا عدالة ربكم إنه ما عملش الحكم بأثر رجعي، لا بعد ما أعلمكم كان يجب أن تفطنوا إليه بعقولكم، إنما ما يبقاش حجة إلا إذا كان بلاغا، والبلاغ جه. فاللي فات نغفر، ويغفر لكم إيه؟ ذنوبكم، والله كما تعلمون غفور رحيم. قل تانية برضو، قل إيه؟ أطيعوا الله والرسول. قلنا في الأمر بالطاعة جاءت في القرآن على ثلاث ألوان، مرة يقول أطيعوا الله والرسول كهذه الآية. أطيعوا الله والرسول لم يكرر أمر الطاعة بل جعل الأمر واحدا، أطيعوا من المطاع الله والرسول الاثنين. إذن اتبعوني يحببكم الله. قالك لأن أصلاً طاعتي طاعة مين؟ هي طاعة الله. يبقى أنا ما بقولكش طيعني أنا، ده أنت بتطع الله، أطيع الله. ولذلك لم يكرر أمر الطاعة. ومرة في آية أخرى يقول أطيع الله وأطيعوا الرسول، يعني يجيب عند الله أطيعه وعند الرسول أطيعه. يبقى مرة يوحد أمر الطاعة ويعطف على المطاع الأول بمطاع ثاني، زي الآية اللي معانا دي أطيعوا الله وإيه والرسول. ومرة يقول أطيعوا الله انتهت دي، وبعدين يكرر أمر تاني يقول إيه وأطيعوا الرسول. ومرة يقول أطيعوا الرسول بس. إيه الحكاية دي؟ أم قال لك إيه، ودي ألوان التكليف. لأن الأحكام اللي مطلوب منا أن نطيع فيها مرة يكون الله قد جاء بها والرسول أكدها بقوله، يبقى لما بطيع في الأمر الواحد ده بطيع مين؟ الله والرسول معه. مرة يأتي حكم من الله إجمالا ويأتي الرسول ليفصله. طب هو الأقيم الصلاة، أنا ما أعرفش الصلاة دي كام، لا كام وقت ولا كل وقت كام ركعة ولا إيه شغلته الله، وبعد ذلك الرسول يجيب لي. يبقى أنا بأطيع الله في الإجمال وأطيع الرسول في التفصيل. يبقى فيه طاعتين، فيه إيه طاعتين اتنين، أطيع الله وأطيع الرسول. الأمر المتحد يبقى أطيع الله ورسول لأنه أمر واحد خلاص. الأمر الذي جاء من الله فيه تكليف إجمالي وترك للرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، يبقى أنا أطعت الله في الأمر الإجمالي في أن الصلاة واجبة وأقيمها. إيه الصلاة واجبة أقيمها إزاي؟ كما يقول. يبقى دي له طاعة ولا لا؟ ومرة يجيء الحكم بالتفويض الأعلى من الله للرسول، يقول له أنت قرر في المسائل دي يا الله. وما دام كده قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ترك للرسول أن يصنع أشياء ولا لا؟ ما دام ترك للرسول يبقى هو اداله بالتفويض العام، بالتفويض الايه. وما دام اداله بالتفويض العام يبقى أنا لما أطيع فيما يقوله وإن لم يقل الله به يبقى داخل. ولذلك كان لما يجي يقول له الواحد أي حكم مش موجود في القرآن، يقول له ما دليله من القرآن؟ ما دليل ان الفجر ركعتين، ودليل ان الظهر اربعه، والعصر اربعه، وده ثلاثه؟ ايه الدليل؟ نجهر هنا ونجهر هنا. قال له ايه بالك الدليل ايه؟ ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والدليل جاي من القران ولا لا؟ والدليل جاي من القران. يبقى الامر بالطاعه جاء في القران على الوان ثلاثه. اللون الاول ان اتحد المطاع، الامر بالطاعه الله والرسول، نعطف الرسول على من؟ على الجلالة. إن كان لله أمر إجمالي وللرسول تفصيلي نقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب على الأول. وإن لم يكن لله حكم بل هو بالتفويض العام ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده اسمه إيه؟ دي للرسول، أطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول. ثم يأتي بعد الله والرسول في أطيعه وأطيعه، إحنا قلناها مرة إن هو يقول وأولي الأمر. وأولي إيه؟ ما قال هو قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، مش جابها في مسألة أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر عشان يلتح مفطعة واحدة، جابها في الآية لم فرق فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول علشان تفتن إن عند أولي الأمر حذف شيء وهي ايه؟ اطيعه. عشان نقول له ايه وهم ملهمش طاعة ذاتية، الرسول له طاعة ذاتية، انما انتم ملكوش طاعة ذاتية، طاعتكم من مستمدة من باطن طاعة الله ورسوله، فلا طاعة لكم فيما لم يكن طاعة لله وللرسول. خلصنا من دي كده؟ قل اطيعوا الله والرسول، يبقى انتم ان كنتم حريصين على الحب من الله لكم، انتوا بتحبوا ربنا، لكن انتوا المساله ان ربنا يحبكم، مش كده الفايده تيجي من هنا على الاول؟ فادي اتبعوني. وفي التكليفات تعملوا ايه؟ اطيعوا الله والايه والرسول، اطيعوا الله والرسول. فان تولوا، تولوا يعني ايه؟ يعني لم يستمعوا اليك ولم يتبعوك. شوف بقى، فان الله لا يحب الكافرين. يا ستار، انتقلت الى الكفر على طول. انتقلت ايه؟ على الكفر. لما تولوا عن اللي قالوا الرسول وهو الى اخره، يبقى انتقلت الى الايه؟ في تفظيع اكتر من كده بقى؟ ما فيش تفظيع اكتر من كده. وكلمه تولوا بقى يعني كانهم نفروا واعرضوا، مش خدوا الحكم. وبعدين يعني الكسل ما خلاهمش يعملوا، جت من اولها. وبعد ذلك ياتي الحق سبحانه وتعالى بعد ان بين لنا اصول العقائد في شهد الله انه لا اله الا هو، وانه قائم بالقسط، وانه يبشر المؤمنين بانه يديلهم الملك الايماني، وبانه قادر وطلاقه قدرته تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وإذا كان الله قد أحببتموه لكذا فتريدون أن يحبكم الله فأطيعوا. إذا كل بعد ذلك يضع الحق سبحانه وتعالى بعد أن وضع المبادئ الإيمانية عقدية وتشريعية، يعطي لنا نماذج من الخلق. لأن فيه فرق بين أنك توضع نظريات وبعدين يجي التطبيق ما تلاقيش حد يطبق. قال لك أنا لم أكلف شططا ولا عبثا، وإنما كلفت تكليفات، وفيه من الخلق أمثلكم من استطاع أن يسير عليها وأن يكون كذا وأن يكون كذا. فعرض نماذج، لسه الإسلام جاي جديد، يوم يعرض نماذج في الأديان علشان نعرف إن إحنا ما عندناش أبدا. الإسلام ما عندوش تعصب أبدا، لأن الدين اللي جاي من الله على آدم هو الدين اللي جاي لإبراهيم، هو الدين اللي جاي لآل عمران، هو الدين اللي جاي لآل موسى كلها. وبعد ذلك يعطي صفحات التكريم لأهل أديان منسوبين إلى أشياء الإسلام جاي عشان ينسخها. إيه العظمة دي؟ يوم يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. شوف عدالة القرآن، شوف جاي بالقضية فين، مع أن كان في المتقدمات اللي قلنا حجاج وفد نجران والنصارى والعملية دي كلها. إحنا ما حملناش الآباء ذنب مين؟ ذنب الأبناء. ده إحنا بنقول لهم ده دولي الأصول بتاعتكم كانت أصول طيبة وطهرة، وخسارة إنكم تبقوا بالشكل اللي أنتوا فيه ده. إن الله اصطفى آدم. طيب كلمة اصطفى تدل على اختيار مرضي. طيب اصطفى فكانوا طائعين أم علم أزلا أنهم يكونون طائعين فاصطفاهم؟ معنى اصطفى، ما هو واحد يقول لك مدام، نقول له أصل هو علم أزلي، وعلمه مش مترتب، يعني مش حاجة مترتبة على حاجة، ده علمه مرة واحدة كده. فهل ساعة تأتي أنت بقانونة البشر وتيجي تتفرس في اي واحد كده وتوليه امر يوم ينجح، ثم تقول انا مش قلت لك ما فرست فيه كانت كويسه؟ طب تفرستك انت ما. طب وفرسه ربنا بقى؟ يبقى اللي اصطفاهم دولي علم ازلا انهم هيكونوا كويسين، ولا يكونوا كويسين بالاصطفاء؟ لا، هم كويسين في النفس العامه، ويكونوا كويسين بعد ما ياخدوا التكليف في النفس الخاصه. يبقى لهم هم كويسين من قبل ما يكون من قبل ما يكون في تكليف. يعني لو تركتهم الى الامور العقليه كده تجدهم مساويين، وبعدين يجي يجي امر تكليفي وحنصطفيهم ويبقوا رسل والى اخره. طب ان الله اصطفى ادم، اصطفى تاتي بمعنى خصه بنفسه او اخذه صفوه من غيره. طب اصطفى ادم على مين؟ هو كان حد لسه جه؟ طب نوح زي بعضه كان فيه ناس، وابراهيم كان فيه ناس، اصطفاه ده يعني ايه؟ يبقى معنى اصطفاه دي مش ضروري يكون فيه مصطفى عليه، المصطفى عليه يأتي منه من الذرية. نعم، المصطفى عليه يأتي بإيه؟ منه. فإذا شفت اصطفى تقوم تقول له اصطفى ده فيه مصطفى عليه ولا ما فيش؟ فإن ما كانش فيه مصطفى عليه تبقى ده اختاره له يعني. وإن لم يوجد مصطفى عليه أو لما اصطفاه هو هتبقى الاصطفاء ده على اللي يجي من الناس اللي بعدين، يبقى ينفع وإيه؟ وينفع. إن الله اصطفى آدم ونوحا. طبعا سيدنا نوح الجماعة الكافرين اللي كفروا به ربنا أغرقهم بالطوفان، وإحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، تبقى هي البقية دي اللي بقيت. نقول له طيب البقية اللي بقيت هي دي المؤمنة اللي كانت معنا، نقول له ما والأغيار جاءت في أعقابهم فنشأ كفر برضو إيمان. لأن هي المسألة إيه؟ المسألة أن آدم حينما خلقه الله وصنع له التجربة في الجنة، التجربة التكليفية، كان من الواجب أنه ينقل ما علمه الله لمين؟ لأنه اشمعنا نقلت لهم مسائل صيانة مادتهم، علمتهم ازاي ياكلهم وازاي يشربوا وازاي يغسلهم وازاي يعملوا، مش معنى دي تبقى القيم لازم تكون وياهم ولا لا؟ ولازم ادم ادى ولا ما اداش؟ ادم ادى، لكن بمرور الزمان تبهت التكاليف. التكليف مرة نتفصى منه شوية شوية شوية شوية شوية لحد ما ايه، لحد ما يتنسي. يقوم الله من رحمته بخلقه يروح مجدد وجايب ايه، رسالة. ساعة ما يجدد ويجيب رسالة، الرسالة دي يعني تدي اللي كان موجود الأول فيما يتعلق بالعقائد والأخبار والأشياء التي لا تتغير، والأحكام يجيب الأحكام المناسبة مناسبة للزمن. فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يظل الأمر، يعني واحد بيعمل منكر وناس بيقوموا يضربوا على إيده، خلاص يبقى المسألة لسه فيها خير. ليه؟ لأن مصاف اليقين في النفس الإنسانية تأتي من أشياء. في واحد مصاف اليقين في ذاته، يعني مش غادر على نفسه يعمل المعصية إنما نفسه إيه؟ تلومه وبعدين يرجع عنه. يبقى المصاف اليقينية في مين؟ في نفسه. ومرة ما تبقاش في نفسه، تبقى في غيره، يوم يوجد آمر بمعروف وناهي عن منكر. طب فإذا المصاف الذاتية امتنعت والمصاف الاجتماعية اللي حواليه امتنعت، ما عادش في أمل بقى، يبقى لازم يجي رسول جديد ولا لا؟ وينبه الناس تاني جديد بمعجزة. بإيه؟ كن ما يجيش رسول جديد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي شهادة للأمة بأن الله أمنها أنه إذا منعت في أي نفس مصافيه الذاتية فستبقى مصافيه الاجتماعية، ولازم هيكون فيها كده. وإلا لو ما كانش كده كان لازم يجيب نبي تاني بقى، وما ما جابش نبي. ليه؟ لأنه هو أمن هذه الأمة إن مش هتمتنع فيها المصافي الاجتماعية. إن امتنعت المصافي الذاتية هتوجد المصافي الإيه؟ الاجتماعية. ولذلك كنتم خير أمة أخرجت إيه؟ تأمرون بالمعروف. يعني هتفضل موجودة ولا لا؟ هتفضل؟ تفضل موجودة. فإذا بعد نوح حصل برضو الغفلة، يقوم ربنا يجيب إيه؟ اصطفاءات أخرى. يقوم بعد ما يجي يقول إيه؟ آدم ونوحا وآل إبراهيم. ما هو إبراهيم بنقول عليه أبو الأنبياء، أبو الإيه؟ الأنبياء. وبعدين جاب منهم حاجة وادلها ميزة، وآل عمران. وآل عمران، آل عمران، كلمة عمران دي حين ترد في الإسلام فيه اتنين اسمهم عمران، في عمران اللي هو أبو موسى وهارون، وفي عمران تاني. عمران اللي هو أبو موسى وهارون كان أبوه اسمه يصهر، وأبو أبوه وجده يعني اسمه قاهز، وبعد منه لاوي، وبعد منه يعقوب، بعد منه إسحاق، بعد منه إبراهيم. في عمران تاني اللي هو مريم ابنة عمران. حصل إشكال عند كثير من الدارسين في أنه أي العمرانين يريده الله، فلما اختلفوا ما فطنوش إلى شيء، إن القرآن راح مديلهم تهدية. قال إيه؟ قال له كان يجب أن تفهم أنه مش عمران اللي هو أبو موسى، بل عمران الثاني. عمران الثاني دي ابن مين؟ قال ده إيه؟ ابن ماسان. عمران ابن مين؟ ابن ماسان. وماسان ده من سليمان، سليمان من داود، داود من إيشي، إيشي من يهوذا، يهوذا من يعقوب، يعقوب من إسحاق. يبقى شوف الطول ده طويلة موجودة ازاي. يبقى دوكها عمران، موسى وهارون أبناء مين؟ عمران، عمران ابن يصر، خلاص ابن قاهد، خلاص ده عال ابن قاهد، أيوة ابن لاوش، ابن يعقوب، ابن إسحاق، قريبة الحلقة. التاني لا، عيسى ابن مريم. ولذلك كنا زمان واحنا صغيرين في طلب العلم لازم نعمل لها ضبط بالحرف، نقول عم عم، سديئية، عم سديئية، عم يعني عيسى ابن مريم، هذه عام الأولانية. خلاص، مريم بنت عمران، عمران ابن ماسان، ادي عام. خلاص، وبعدين ايه؟ سد سليمان، وبعدين داود. سدا ايشي هي ياء مشدده، يهوذا يعقوب الالف اسحاق، عشان نقدر نضبطهم. ما هنضبطها دي ازاي؟ فيبقى في عمرانين اتنين. التبس الامر على كثير وقال لك اي العمرانين الذي يقول الله في حقه هذا؟ نقول له اولا مجيء قصه مريم يدل على ان عمران الثاني ده، وايضا يجب ان تفطن ايضا الى انه قال وكفلها زكريا، وزكريا دي ابوه كان اسمه ايه؟ آذن، وآذن كان معاصر لماسان. يبقى عمران هو بقى المراد هنا، عمران الثاني اللي هو ابو مين؟ ابو. والذي زودهم في اللخبطة ان من العجيب ان سيدنا موسى وسيدنا هارون كان لهم اخت اسمها مريم بنت عمران، ادي اللي عمل ودي مريم بنت مين؟ بنت عمران. وكلمة مريم كانوا بيتفائلوا بيسموا بها لان معناها في لغتهم العابدة. الايه؟ العابدة. يبقى دلوقتي حررنا من عمران المراد، لان القصة هتيجي لمين؟ لمريم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. حين تقول اصطفيت كذا على كذا، يبقى معناها كان من الممكن أن تصطفي واحدا من على كذا ده، يبقى لازم يكونوا موجودين. يبقى على العالمين يعني على عالم زمانهم، ناس موجودين وبعدين اصطفى منهم واحد. ما اقولش انا اصطفيت واحد بقى واللي لسه اللي هيتولد، نقوله لا، احنا بنتكلم على عالم ايه؟ على زمان. ذرية بعضها من بعض. حين يقال ذرية بعضها من بعض انسابا ولا دينا وقيما؟ طب ده ربنا علمنا في مسألة ابراهيم ان الانساب عند الانبياء انساب الدم واللحم لا اعتبار لها، وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي أنساب القيم والدين. إحنا كنا عرضنا حينما قال الله لإبراهيم وإذ ابتلى إيه؟ إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ماذا قال إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، فردها الله عليه وقال لا، ده إماما يعني إيه؟ ده إمام يعني مقتدى في الهدايات، لا ينال عهدي الظالمين. تبقى المسألة مش وراثة الدم. فسيدنا إبراهيم ساعة ما سمع حكاية الوراثة دي للأنبياء غير وراثة الدم، حينما دعا إني أسكنت من ذريتي إيه؟ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وبعدين قال إيه؟ وارزق أهله من الثمرات. فهم الحكاية بتاع زمان، قال له من آمن؟ قال له لا، خلطت الأمر يا إبراهيم، لأن الرزق قوت من أوجدت. أنا أوجدت ناس يبقى لازم أرزقهم، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. فما تخلطش الإمامة بالإيه؟ بالرزق. قال له ومن كفر؟ ما بقول يرزق من آمن استدركه. قال له لا، ومن كفر. ليه؟ لأنني اللي استدعيتهم للوجود، وما دمت استدعتهم للوجود يبقى رزقهم عندي. يبقى ذرية بعضها من بعض في ايه؟ لما يجي القرآن يجي في آية تانية يقول المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هي سلالات نسبية ولا قيمية؟ يبقى قيمية. ذرية بعضها من بعض تبقى قيميات كلها. والله سميع عليم. حين يقال والله سميع يبقى بيحرص الأقوال، عليم بيحرص الأفعال والخبايا الاثنين. إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت، ساعة ما تسمع إذ ديا بيقدروا لها اذكر، لأن إذ دي ظرف، اذكر إذ جئتك يعني وقت إيه جئتك. إذ قالت امرأة عمران، بعض الناس أهل الفقه بيقول لك سميع عليم وقت قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني، يعني بده يربط الآية دي بإيه؟ سميع وعليم. سميع وعليم إيه؟ إمتى؟ قال إذ قالت امرأة عمران، رب إني نذرت لك إيه؟ ما في بطني. إني نذرت لك ما في بطني محررا. كلمة محرر دي ساعة ما تسمعها تقوم تلاقيها يعني مش مملوك، زي ما حررت العبد يعني إيه؟ يتصرف كما يشاء بدون قيود مني عليه. برضو تاخد المادة حتى تشيعها في أي حاجة، حررت الكتاب، معنى تحرر يعني أصلحت ما فيه من إيه الفساد والتعديل والشطب والبتاع، اتحرر خلاص. قولها رب إني نذرت لك ما في بطني محررة مناجاة لله. هذه المناجاة لله ما الدافع إليها؟ هي موجودة في بيئة، وتشوف الناس بتعتز بأولادها مش كده، وأولادها يحكموا حركتهم وهم يحكموا حركة أولادهم، ويعيشوا علشان الولد يبقى عايزه، وعشان يبقى قرة عين، وعلشان يبقى مش عارف إيه، يبقى طبعا ده ما عجبهاش، بدليل أنا عايزاه أحرره من الحاجات دي كلها، أنا عايزه محرر مني وأنا محررة منه. يعني مربطوش بسادش، مربطوش بحوض، مربطوش برعاية. ليه؟ لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين بتجيله المسائل اللي الناس فيها لها أشياء عليه واتصالات، بيبقى فيه إيه؟ ميل له. لا، قالت له أنا عايزها بعيد عن الحكاية دي. طيب أنت يا امرأة عمران بتتحكمي في ذات هتبقى زيك؟ أم قال لك لا، ما هو طالما كانت لها الولاية، لما ينزلوا حاجة للبيت المقدس، طالما كانت لها الولاية يظل كما أرادت، فإن بلغ رشده خير. تجيز إنك أنت تفضل زي أمك وأبوك ما عملوك، ولا يبقى لك حرية تانية. إذا ساعة ما توجد له ذاتية نخير، هي مش عايزة قرة العين وإنها تبقى وياها، لا، أنا محرر، محرر لخدمة الإيه؟ البيت المقدس. الطلب بتاعها يبقى عايز محرر، ذات محررة، ولازم تكون ذكر، فتبقى معناها ايه؟ اني نذرت لك ما في بطني محرره، يبقى معناها انها عايزه ايه؟ عايزه ولد ذكر. ما هو اصل الولد برضو يطلق على البنت، الناس برضو بتغلط، بس هو استعمال شائع ان الولد يطلقونه على الذكر، انما الولد للمولود. اني نذرت لك ما في بطني محرره. كلمه نذر اذا سمعتها افهم انها أمر أريد به الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف المكلف. يعني الله فرض عليك 5 صلوات، أنت نظرت مثلا تصلي مثلا قد كده، تبقى أنت إيه؟ ألزمت نفسك بأمر أكثر مما ألزمك به الإيه؟ المكلف. إنما من جنس ما كلف ولا لا؟ من جنس ما كلف. صوم شهر فنظرت انك انت تعملها الاثنين والخميس، نظرت انك انت تعملها شهرين، انت حر. مثلا طلب منك 2.5% على مالك، انت نظرت اني ادي 50% 10%، انت حر. يبقى ايه النظر؟ ايه؟ زيادة عما كلفك المكلف من جنس ما كلفك. كلمة نظرت يعني معناها انها كان من الممكن ان تكون برضو تقية وورعة ولا تعملش العملية دي. ده امر زائد ولا لا؟ امر زائد. امر زائد علشان ايه؟ خدمه البيت. وهل ده من جنس ما كلف؟ قال لك ايوه، لان ما دام في بيت لله يبقى لازم حد ايه؟ يخدمه. ان قام به البعض يسقط عن الباقي، وان لم يقم البعض يبقى اسم الجميع. فما دام الدين نزلت، نذرت لك ما في بطني، والنذر يعطيك عشق العباده لله، لأنك لو لم تعشق ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس ما كلفك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Kareem Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
6: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And we have sent down to you the book, explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
7: Legal and constitutional relations, destroying nations. Divine law never changes in the present world or the hereafter. It makes man's work a reason for his own prosperity or destruction. It also makes recompense a natural fruit of work, and that holds man responsible for his own self. It's up to him to do good or bad to his own self, and he has only himself to blame when punishment becomes due. All nations undergo the same divine law, for Allah has decreed that they are destroyed because of their evil deeds. The most common lesson for Muslims to learn is what Allah has decreed for the children of Israel. He All-High gave clear warning to the children of Israel that they would twice do mischief on the earth and be elated with mighty arrogance, and that twice they would be punished. In fulfillment of his warning, Allah sent against them his servants given to terrible warfare, who entered the very inmost parts of their homes and carried away the Jews into captivity. Then Allah, glory be to him, granted the children of Israel an increase in resources and sons, and made them victorious. When the second of the warnings came to pass, Allah Almighty permitted their enemies to destroy any credit or power they may have got. The same story was repeated with the advent of Islam. In spite of all the past, the Jews could still have obtained Allah's forgiveness if they hadn't obstinately rejected the greatest of the prophets, Muhammad, peace be upon him. However, they continued in their sins, so Allah enabled Muslims to send them out of Arabia. Nowadays, Jews have come back to do mischief to the Arab inhabitants of Palestine for the establishment of the so-called the Great Israel from the Euphrates to the Nile. Allah will certainly send of His servants who will soon visit them with evil chastisement by Allah's leave. Another well-known example is that of the destruction of the Dam of Ma'rib and the covetous people of Sheba, who wronged themselves and were dispersed in scattered fragments. Allah Almighty gives a lot of other examples of nations destroyed for their own misdeeds.

0: وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran al-Karim radio station from Sydney, Australia.
2: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيخ الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
3: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وأما الآن مع حلقة جديدة من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي. إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: وخذ شيحا وكادي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع برنامجي وبرنامجكم بكل اختصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فصلوا عليه. اخترت لكم مجموعة من المختصرات على ربي سبحانه وتعالى، ولا أمل من أن أسأل ربي عز وجل أن يبارك فيها للجميع. من أولى هذه المختصرات تلك المقولة الجميلة الرائعة المختصرة، تلك الحكمة الرائعة الرائقة التي تقول: عجيب ألا تكون من الصالحين وتقع في الصالحين. انتهت الحكمة، لكني زدتها فقلت: عجيب أن لا تكون من الصالحين وتتحدث في الصالحين، وأعجب منه أن تكون من الصالحين وتتحدث في الصالحين. نعم، بعض الناس جريء في الحديث عن الناس، هو ليس من الصالحين. طيب أنت لست من الصالحين، لست من الأتقياء، لست من الأنقياء، لست من الأصفياء، لما تتحدث عنهم؟ كما كان المشركون يقول الله عز وجل عنهم: وهم ينهون عنه وينأون عنه. يعني لستم الذين آمنتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تركتم الناس يؤمنون به. هذا الأعشى، أعشى قيس، أحد شعراء المعلقات، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بصدقه بأمانته، فأراد أن يسلم بين يديه، فكتب قصيدة يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وركب ناقته وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في الطريق سمع المشركون بأنه سيأتي إلى النبي، وهذا شاعر يمكن أن يتحدث عن الإسلام، يدافع عن الإسلام، وهذه وسيلة من وسائل الدفاع عن الإسلام ونقل الخير والدعوة إلى الله عز وجل. فجاءوا إليه في الطريق فقالوا: أنت إلى أين ستذهب؟ قال: أنا سأذهب إلى محمد لأسلم بين يديه. قالوا: أتدري من هو محمد؟ محمد الذي يحرم الخمر، محمد الذي يحرم الزنا، محمد الذي يحرم. فجاءوا له بالمحرمات، فظن أن الإسلام مجموعة من المحرمات، مجموعة من القيود. فبعض الناس لسانه سليط على أهل الخير، ما يترك أحدا في حاله، ما يرتاح إلا أن يلدغ فلانا وفلانا وفلانا، بحق أحيانا وبغير حق في كثير من الأحيان. ما يعجبه إلا أن ينتقد الآخرين. تخيلوا إذا صح التعبير والتصوير، إنسان جالس في المدرجات وينتقد اللاعبين: أنت لماذا فعلت كذا؟ لو فعلت كذا لكانت هدفا، لو فعلت كذا لسهلت القضية على المهاجم، المدرب سيء في تقسيمه. أنت في المدرجات، لكن من كان في الميدان تختلف رؤيته وتصوراته. ولذلك قيل في الحكمة العامية الجميلة الرائعة: الذي رجله في الماء يختلف عن الذي رجله في النار. فلا تكن مجرد نقاد: أقلوا علي من اللوم لا أبالي أبيكم، أو سدوا المكان الذي سدوا. لا يكن عملك فقط مجرد النقد، لا، أحيانا لا تكون من الصالحين وتقع في الصالحين، عليك وزر وعليك إثم وعليك عتاب. لكن الأشد منها أن تكون من الصالحين، يعني العتب عليك أشد ومع ذلك تقع في الصالحين. تترك اليهود الأعداء، وتترك أعداءنا من النصارى، وتترك المجرمين، وتترك الطغاة، وتترك المضيعي الأمة ومهمشي قضاياها، لا تتحدث عنهم، ثم تلتفت إلى فلان ألقى كلمة، أو فلان ألقى خطبة، أو فلان قام في برنامج، أو فلان ألف كتابا، فتصب جام غضبك مع افترائك عليه وتتحدث عنه. فاتق الله سبحانه وتعالى، فإن من أعظم ما يسحب الحسنات ويثقلك بالسيئات هو هذا اللسان إذا أطلقته في أعراض الناس. الحكمة الثانية، تلك الحكمة التي تقول: ليس العجب ممن لم يذق لذة الطاعة، ليس العجب ممن لم يذق لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى والأنس به، إنما العجب ممن ذاقها ثم راح وتركها. بعض الناس إلى الآن ما عرف لذة قيام الليل، ما جربها ولا ليلة واحدة، إما جهلا منه بعظيم أجر وثواب وأثر قيام الليل، أو لأنه يرى أني أنا كيف أقوم الليل وأنا أستمع إلى الأغاني، كيف أقوم الليل وأنا أخرج في مشاهد محرمة، كيف أقوم الليل وأنا أشرب الخمر بين الحين والآخر إذا سافرت خارج بلادي؟ كيف أقوم الليل وأنا أحيانا أقصر في حقوق أمي؟ يا أخي إياك أن تجعل من المعصية معصيتين، ومن المعصيتين ثلاثا من المعاصي أو أربعا أو عشرا. أحصر هذه المعاصي، حارب المعاصي لا باليأس من رحمة الله عز وجل، حارب المعاصي بالفعل بما عند الله، حارب المعاصي بما قاله الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما قال أتبع السيئة. إذن العجب ليس ممن لم يذق لذة الطاعة، وإنما العجب ممن ذاقها ثم راح فتركها. كان يقوم الليل، كان يصلي، كان يقرأ القرآن، كان له نصيب من صلة الرحم، كان له نصيب من الصدقة، كان له نصيب من الخلوة مع نفسه مع ربه سبحانه وتعالى، كان له نصيب وحرص على أن يذهب إلى مكة بين الحين والآخر، كان له نصيب من الهدية لأمه ولأبيه قبل أن تأتي الهدايا إلى أصحابه وأصدقائه، ترك هذه المسيرة وانشغل بأمور مباحة أو انشغل بأمور محرمة. ثم أنتقل إلى مختصر آخر، وهو عبارة عن سؤال أطرحه وأقول: كيف يخشع الإنسان في الصلاة؟ كيف يتلذذ في الصلاة؟ كيف يجد راحة في الصلاة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال؟ إذن الصلاة فيها راحة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ذاق طعم الإيمان. إذن للإيمان طعم وذوق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كنا فيه وجد ماذا؟ حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، هذه الحلاوة إذا خالطت القلب لا يمكن أن يتنازل عن هذه الحلاوة، لا يمكن أن يتنازل عن دينه وعن مبادئه حتى لو قطع قطعا، كما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما حصل للمؤمنين قبلهم. يمكن أن يتمكن الأعداء من جسدي، لكن قلبي ما تستطيعون التمكن منه، لأن فيه حلاوة، أنا مستأنس بهذه الحلاوة، لا أريد أن أقطعها. حلاوة ماذا؟ حلاوة الإيمان، حلاوة القرب من الله، حلاوة الأنس به، حلاوة الصدق معه، حلاوة اليقين بموعوده سبحانه وتعالى، حلاوة ذكره وشكره والثناء عليه. فوجب على الإنسان أن يتأمل كيف يمكن أن يخشع في هذه الصلاة. هناك مجموعة من الأسباب. السبب الأول: أن تهدأ في صلاة، لا تتعجل في هذه الصلاة. لماذا تكبر ثم تركع وترفع وتستعجل وتقرأ الفاتحة بنفس واحد والتحيات في نفس واحد وسبحان ربي العظيم في نفس واحد، كأنك إنسان ملحوق فعلا، كأن أحدا يلاحقك ليقتلك؟ لا، اهدأ في الصلاة، أتقن الصلاة. الله عز وجل كما أتقن خلقنا وأتم نعمته علينا يحب منا أن نتقن عبادته، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ويقول: وأحسنوا. والإحسان يأتي بمعنى الإتقان ومعنى نقل الخير إلى الغير. إذن أولا اهدأ في هذه الصلاة. الأمر الثاني: أن تتعلم معاني الكلمات التي تقولها في هذه الصلاة. فتعال يا أخي ويا أخيتي نتأمل في بعض هذه الكلمات التي نقولها في الصلاة، وعلى رأسها وأول ما نبدأه: الله أكبر. الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ يعني الله أعظم. أعظم من ماذا؟ من كل شيء، أعظم من كل شيء. فالله أعظم بذاته من كل ذات، والله أعظم برحمته من كل بلاء، والله أعظم بمغفرته من كل ذنب، الله أعظم بشفائه من كل مرض. الله أكبر. يأتي الإنسان أحياناً إلى الأطباء فيقولون: فيك المرض الفلاني، طيب ما علاجه؟ والله إلى الآن العلم لم يتقدم إلى درجة أنه يوجد علاجاً لهذا المرض. نعم، هذه قدرتكم أيها الأطباء، لكن ربي سبحانه وتعالى الذي أصلي له أنا أقول في بداية الصلاة: الله أكبر. فالله أكبر، أكبر من كل مرض. أحياناً أمام الأعداء، والمسلمون ضعاف أمام الأعداء، الله أكبر من كل تقنياتهم، الله عز وجل أكبر من كل أسلحتهم. وهذا الذي شاهدناه ولله الحمد والمنة في تلك العصبة المسكينة المسكينة بعدتها، لكنها القوية بإيمانها بالله عز وجل، لإخواننا المستضعفين المسلمين المؤمنين في غزة. ماذا فعلوا بثالث قوة في السلاح في العالم كله، أعني بها اليهود. لماذا؟ لأن نحسب أن الله عز وجل كان معهم. لقد أرعبوهم. لماذا؟ لأن الإنسان استحضر معنى الله أكبر. ثم يقول الإنسان في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى جدك، ليس المراد بالجد هنا هو أبو الأب أو أبو الأم، وإنما المراد بالجد هنا العظمة، يعني تعالى جدك، تعالت عظمتك. إلى أي حد؟ لا حد له. فالنسب هذه يخضع لها البشر، أما الله سبحانه وتعالى فلا حد لعظمته ولا لحلمه ولا لكرمه سبحانه وتعالى. ثم نقول: إذا رفعنا من الركوع سمع الله لمن حمده. المراد بالسماع هنا لا مجرد إدراك الصوت، فالله عز وجل يدرك صوت من حمده ومن لم يحمد، وإنما سمع الله من حمده، يعني أجاب الله من حمده، أجاب الله دعاءه وقبل الله عز وجل عمله، كما قال الله عز وجل: إني آمنت بربكم فاسمعون. المراد هنا فاسمعون يعني فأجيبون. وكما قال الله عز وجل عن المشركين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هم كانوا يسمعون لكنهم ما أجابوا، فاستمع هنا بمعنى الإجابة. كما يقول أحيانا الولد لأبي حينما يناديه ويصوت له سمعا، هو لا يقصد سمعا أني سمعت حديثك، سمعا وطاعة أني أجيب ما طلبته مني. ثم في نهاية الصلاة التحيات لله. ما معنى التحيات لله؟ يعني التعظيمات المطلقات تصرف لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو المستحق لها. هذه التعظيمات المطلقات. التعظيمات المقيدات يمكن أن تكون للبشر: فلان جميل لكن جمال محدود، فلان قوي قوة محدودة، فلان بصره قوي ينظر إلى إلى إلى بعد سحيق لكن إلى حد معين، فلان عنده قدرة في حمل الأثقال، كم ستحمل 100 من الكيلو جرامات ثم 200 ثم تتوقف. لكن التحيات التعظيمات المطلقات هذه لله سبحانه وتعالى. التحيات لله، ثم الصلوات والطيبات. الصلوات إما أن يكون المراد بها الدعوات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، يعني أدعو لهم. فالإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أو أن المراد بالصلوات هذه الصلوات المفروضة أو تلك الصلوات النافلة. على الإنسان أن يجعل صلواته لله عز وجل وحده لا شريك له، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. صلي لله، لا تصلي لأجل أبيك أو لأجل مجتمعك، لا، أنا أصلي لربي سبحانه وتعالى. أبي ينصحني، أبي قدوة لي، أبي يساعدني، أبي يوقظني، لكن هدفي من الصلاة هو وجه ربي سبحانه وتعالى. ثم نقول في نهاية التحيات: إنك حميد مجيد. إنك حميد، يا ربي أنت حميد، يعني محمود. يا ربي أنت مثنى عليك، يا ربي نصفك بالكمال المطلق. بل قال أهل العلم: الله سبحانه وتعالى محمود حتى وإن لم يحمده خلق. لو أجمع الناس كلهم على أن لا يحمدوا الله فالله محمود، لأن الله سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه. الله عز وجل ما اكتسب كمالاته من خلقه. البشر يكون ضعيفا ثم يكتسب بعض الكمالات، البشر يكون فقيرا ثم يكتسب المال، البشر يكون جاهلا ثم يكتسب العلم. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه وسع الخلائق كلها، وعلمه لم يسبقه جهل. قل مثل ذلك عن بقية صفات الله سبحانه وتعالى. فمجيد بمعنى عظيم، لكنه واسع في عظمته. ولذلك يقولون إن اسم الله سبحانه وتعالى المجيد من الأسماء الأصول في أسماء الله سبحانه وتعالى. الآن اسم الله عز وجل السميع، هذا الاسم يتحدث عن السمع، البصير يتحدث عن البصر، لكن المجيد مجيد في سمعه وفي بصره وفي حلمه وفي علمه وفي كبريائه وفي لطفه سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، لقد انتهى الوقت معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع برنامج بكل اختصار. نكمل ما ييسره الله سبحانه وتعالى من المختصرات، وأبدأها بهذه الحكمة التي تقول، هي حكمة مؤلمة الحقيقة على كثير من الناس، لكن لا بد أن يقول الإنسان الحكمة وأن يستفيد منها. فلأن أولمك لكن بعد الإيلام تأتي الصحة والعافية والتوفيق والسداد، خير من أن أخدعك ثم بعد ذلك تأتي المآسي المتتابعة. فهذه الحكمة تقول نغطي البئر بعد أن يقع الولد فيها. هذا حال كثير من الناس، يتساهل في البئر المفتوحة، يتساهل في المسبح الموجود في البيت، ويقول لا لا نحن سننتبه للأطفال، ولا أظن أن الأطفال سيذهبون ليسبحوا فيه، وإن شاء الله تعالى خلال الشهر القادم سنعلم الأطفال السباحة فيه. يا أخي ضع السياج حتى تعلمهم، بل ضع السياج حتى مع تعليمهم. وأحيانا كما يقال عين الرقيب تغيب، وكم ممن وضعوا أبيارا أيام المزارع أو الأراضي وجعلوها مفتوحة على لأنهم يقولون احتمال ضعيف أن يمر أحد لم يرى هذا البئر أو لن يرى هذا البئر فيقع فيه، هذا احتمال ضعيف، هذا الاحتمال الضعيف يحصل أحيانا فتحصل الكارثة، فتأتي بعدما حصلت الكارثة تغطي هذا البئر أو تضع السياج على هذا المسبح. إذا ما أجمل، كما قالوا الوقاية خير من العلاج. والله لقد حصلت لبعض أقاربنا وأصحابنا وجيراننا، وحصل لكثير من المسلمين أن حصلت لهم مشاكل فيما يخص هذا المثل بالتحديد، لكن متى غطوا البئر؟ بعدما وقع الولد فيه. وإما أن يكون الله سبحانه وتعالى قد نجاه، أو أن الله عز وجل اختاره إلى جواره. فما أجمل أن نكون حذرين في حياتنا، وأن نكون ممن يتوقع الشرور قبل وقوعها، قبل أن تقع الكارثة. ولذلك دائما يقولون افعل كذا وانتبه لكذا قبل أن تقع الفأس في الرأس. إذن لا بد من أن ننتبه لمثل هذه المسألة. وهذا يجرني إلى حكمة أخرى، تقول هذه الحكمة من خدع بك مرة فالذنب ذنبه، لكن من خدع بك مرتين فالذنب ذنبه. خدعك في المرة الأولى لأنك أخذته على ظاهره وأنه إنسان بريء وأنه إنسان حسن الأخلاق وأنه إنسان أمين، ومع ذلك خدعك. لكن أن يأتي بعد شهر وشهرين أو أسبوع وأسبوعين ويخدعك مرة ثانية، هنا سنقسم اللوم قسمين، قسم عليه أن كرر خديعته، والقسم الثاني سنلومك أنت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور وستكملونه معي، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني تخيل أدخلت يدك في جحر، أدخل يدك في جحر فلدغتك العقرب أو لدغتك الحية، ثم بعد خمس دقائق ونحن ما زلنا نعالجك من جرحك الأول تأتي بيدك وتدخلها في الجحر نفسه مرة ثانية. إذن اللوم عليك، كيف تدخل يدك في جحر قد لدغت منه؟ فقل مثل ذلك في حياتنا. شابة انخدعت بشاب كان يزعم أنه يحبها وأنه سيخطبها من أبيها وأنه سيتزوجها فيما بعد، وبدأ يتجرأ عليها، يتجرأ عليها بالاقتراب منها بشيء من القبلات، بل أراد أن يفتك بها بحجة أني سأخطبك في يوم من الأيام من أبيك، وبعدما تقع الطامة يتركها إلى ضحية أخرى. فإذا وجدت الشابة الذكية العاقلة الفطنة الشجاعة مثل علامات الاستفهام هذه على هذا الشاب فلتبتعد ما دامت القضية في بداياتها، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لا يلدغ من جحر مرتين، ولو كان صادقا لأتى البيوت من أبوابها. قل مثل ذلك عن كثير من الناس الذين خدعوا في مسائل الأموال، يأتي إليك ويقول عندي تجارة وهذه التجارة ستدر علينا الأرباح الطائلة في غضون مدة يسيرة، فتعطيه مثلا 5000 10000 100000، ويتبين لك فيما بعد أن الأمر كذب في كذب وخديعة في خديعة، وبعد 3 أشهر 4 أشهر أو نصف سنة أو سنة يأتيك مرة ثانية ويقول هذه المرة فعلا عندنا تجارة سنعوض الخسارة الأولى وستأتي أرباح ثانية. فالمسكين هو الذي ينخدع مرة ثانية، هنا لن ندافع عنك أو سيقل دفاعنا عنك، لأنك انخدعت مع نفس الجهة مع نفس الشخص مرتين متشابهتين. كذلك من الحكم الحكمة القائلة ليس المهم أن تجري. إذا ما هو المهم؟ المهم أن تصل. نعم، ليس المهم أن تجري، المهم أن تصل، أن تصل إلى هدفك، أن تصل إلى مرادك.
أحيانا تجري لكن تجري إلى الجهة المخالفة. تخيل في سباق الاختراق الضاحية أو سباق ماراثون 5 كيلو أو 10 كيلو وأنت أسرعهم مشيا وكل التوقعات أنك ستفوز، لكنك تسير في غير الطريق الصحيح، هل ستفيدك ستفيدك سرعتك؟ لن تفيدك سرعتك. إذا نحتاج سرعة، ونحتاج مع السرعة أن أكون في الاتجاه الصحيح، وإن لم تكن سرعة فلا أقل من أن أكون على الاتجاه الصحيح، لأني لا أن أصل متأخرا خير من أن لا أصل. وفي هذا تقول الحكمة الأخرى: من سار على الطريق المستقيم فإلى الهدف قد وصل وإن كان يمشي على مهل. أعيدها مرة ثانية: من سار على طريق مستقيم فإلى الهدف قد وصل وإن كان يسير على مهل. أنا أريد أن أذهب إلى مكة وأسير بسيارة قديمة عسى أن تسير 50 كيلا في الساعة، في الأخير سأصل بعد يوم بعد يومين بعد 3 أيام. لكن افترض أن معي سيارة من الموديل الجديد، من السيارة التي تفوق 200 كيلومتر في الساعة، لكن يتوجه جهة الغرب مثلا وأنا في الرياض، لن تصل في يوم من الأيام إلى مكة، لأن اتجاهك غير صحيح. إذن ليس المهم حتى نطبقها على الواقع أن يا ولدي وأنا أدعوك للمذاكرة أن تفتح الكتاب. المهم عندي ما هو أن تفتح الكتاب وتنظر إليه نصف ساعة وساعة وساعتين، وإذا جئتك بعد ساعة وإذا بك على نفس الصفحة. المهم أن تذاكر، المهم أن تفهم، المهم أن تراجع، المهم أن تستخرج الفوائد الموجودة، المهم أن تخطط بالقلم وتبرز المعلومات الموجودة في الكتاب. المهم أني إذا رجعت معك بعد ساعة وساعتين وإذا بك قد هضمت الكتاب كاملا. لا أن تقول لي يا أبي أنت تنظر إلي وأنا أفتح الكتاب، إذا ما أستفيد من فتح الكتاب. ليس المهم أن تجري، المهم أن تصل. ليس المهم أن تدخل في تجارة وأنت لم تدرس جدوى هذه التجارة، ثم تدخل في تجارة أخرى وتقول حاولت ولم أنجح. طريقة محاولتك خاطئة. حتى أقيس تجربتك عليك أن تبذل أسباب النجاح في هذه التجربة حتى يكون القياس دقيقا، حتى يكون القياس منضبطا. ثم أنتقل إلى حكمة أخرى كذلك. تقول هذه الحكمة: جمال الظاهر يفتقر إلى جمال الباطن، أما جمال الباطن لا يفتقر إلى جمال الظاهر. أعيدها بصياغة أخرى: أن أكون جميلا في ظاهري هذا لا يكفي، لا بد أن أكون جميلا في باطني. لكن إذا كنت جميلا في باطني ليس من المهم أن أكون جميلا في ظاهري، المهم جمال الباطن، المهم جمال الخلق، المهم جمال الروح. ومما يدل على هذا أن بعض أصدقائنا أو بعض زملائنا، بعض أقاربنا، محبوب في العائلة، محبوب بين الأصدقاء، لا تزدان الجلسة إلا به لخفة روحه وجميل عباراته وسمو نفسه، لكن لو حكمت عليه في مسألة الجمال لقلت هذا إنسان ليس بجميل. وبالعكس أحيانا يكون بعض الناس جميلا من الذكور ومن الإناث، جميلا في شكله، لكن مكروه بين الناس لأنه مغرور، لأنه متكبر، لأنه سيء الخطاب، لأنه قبيح الكلمات. فإن جمع الله سبحانه وتعالى لك بين الجمالين فهذا نور على نور، وإلا فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل باطنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كذلك هنا أذكر بمختصر مهم: من أجل العبادات، هذه واحدة، ومن أسهلها ومن أعظمها أجرا ومن أكثرها مع الأسف تفريطا، عبادة الذكر لله سبحانه وتعالى، ذكر الله. ولو سألك سائل لماذا تذكر الله كثيرا، الإجابة بكل يسر وسهولة: لأنه الله. أذكر الله كثيرا لأنه ربي، أذكر الله كثيرا لأنه الذي أنعم علي بكل شيء. هل يستغرب من إنسان يذكر أباه كثيرا؟ كل ما جلسنا في مجلس ذهبت مع أبي، استأذنت أبي، كلمت أبي، قال لي أبي، ما نلومه، هذا أبوه. فما بالكم بمن يذكر ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس لا تلوموني، هذا ربي عز وجل، هذا الذي دمي يجري بتيسير منه، هذا الذي أجهزتي في داخلي وفي أنفسكم أفلا تبصرون تسير بتيسير منه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا هو المنعم علي. ومن نعمة الله أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كثير من الشروط. تستطيع أن تذكر الله قائما، قاعدا، مضطجعا، على طهارة، لست على طهارة، وأنت تمشي، وأنت في المكتب
تذكر الله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على جميع أحواله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين ومن الذاكرات، هو ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قدمنا لكم حلقة اليوم من برنامج بكل اختصار لفضيلة الدكتور خالد الخليوي.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

Los

الله الله يا شيخ، الله أكبر، الله يا أستاذ.

0: معكم.
1: الله الله الله الله الله الله يا سيدنا.
2: ما شاء الله.

0: تعريك يا اخويا. الله يا سيدنا. الله الله الله اكبر.
1: والكافرون هم الظالمون.
0: الله يا الله يا الله يا الله الله.

لا تأخذ.

0: الله
1: يا الله
0: الله يا شيخ محمد حبيبي.

جلال الله يا اخي. الله اكبر.

0: أكبر. جلت قدرات الله يا شيخ.
1: الله يا
0: حبيبي. اشرح صدرك ربنا يا أخي.

الله يا حاج.

0: فتح عليك ربنا يا اخويا. الله
1: والله سميع عليم.
0: يا سلام، يا والله، يا جلال الله.

0: الله الله الله يا شيخنا
1: الله يا مولانا ما شاء الله يا سيدي
0: الله يا عمنا

0: والله قوي يا
1: محمد.
0: الله الله.

الله الله الله الله يا رب العالمين.

نعم يالله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله الله الله

نعم الله الله الله الله يا عمنا.

0: Sandra Capunea,
1: Law.

0: الله الله عظيم عظيم.
1: الله
0: أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: الله الله.
1: قال كم لبثت؟
0: يا سلام يا سلام. الله.

0: mi?
1: Allah!
0: Allah! Allah yaşidna. Yani Rabbuna bu ya Allah.

الله الله الله لا ريب في ذلك والله. الله يفتح عليك يا اخي. جل جلال الله.

0: الله الله يا ابو عبد العزيز يرضيك ربنا يا ابو عباس بطل.
1: ثم ادعوهن يأتينك سبعا.

0: الله على رأي طيب ده.
1: الله يا حاج محمد.
0: ما شاء الله.
2: قولا ولم تؤمن.
0: نعم. الله أكبر.
1: الحاج
0: الله أكبر. الله يا أستاذنا.

0: Vaya,
1: الله
0: اكبر. الله اكبر. الله يا ابو طيب يا ابويا. الله يا سيدي محمد.
1: الله يبارك عليك.
0: الله يا عمنا.
2: الله
0: ما شاء الله.

0: الله الله الله أكبر. الله يا قدر طيب.
1: الله أكبر.

0: حبة.
1: يا سيدنا يا سيدنا ما شاء الله عليك. الله

والله واسع عليم.

0: علي.
1: صدق الله العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله.
4: ولو أن المسلم عرف أن نعيم الجنة لا تزهد فيه النفوس ولا طاقة لها أن ترغب عنه، وأن في الآخرة حياة أبدية في أحد دارين، إما جنة وإما نار، فإنه يختار لنفسه ولا بد طريق الجنة. ثم لو أن المسلم علم أن رب العزة يفرج عن المتقين فيجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، لعلم أن نعيم الآخرة متصل بنعيم الدنيا، لكن النعيم في الدنيا نعيم تسعد فيه القلوب وإن شقيت الأبدان، يعني يقوم من الليل فتتعب قدماه من القيام والقلب سعيد، يشقى في عمل الصالحات يتعب في عمل الصالحات والقلب يهفو ويشعر بالراحة والقرب من الله رب العالمين. أما في الآخرة فإن السعادة كاملة تشمل البدن وتشمل الروح، ولا يكدر الصفو فيها شيء. لكننا ينبغي أن نعرف أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، وليس معنى المكاره أن الذي يدخلها يشعر بالكره وهو فيها، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة، فكأنه إذا دخل إلى الصلاة استراح، وهي طريق الجنة. وحفت

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجا على تطبيق الإذاعة للتليفون كيو كي راديو وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 15 من يوليو تموز لسنة 2026 ميلادي، والأول من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: بين ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب، كيف يواجه أصحاب المصانع من الجالية العربية الضغوط الاقتصادية في أستراليا؟ كامبرا: ما هي قواعد وقوانين التقاط الصور في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية موقع أكسيوس الأمريكي: أكسيوس يقول ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الصهيونية من سوريا ولبنان. العراق بغداد: هل ينجح العراق في خفض التوتر الإقليمي بعد زيارة الزيدي لواشنطن؟ اليمن: بين التهدئة وباب المندب، كيف تنظر طهران إلى التصعيد في اليمن؟ فلسطين المحتلة غزة: 11 شهيدا بينهم مدير الشرطة جباليا إثر غارة صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني: احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ حكومة نتنياهو تخصص المليارات لابتلاع الضفة وتغيير وجهها الجغرافي. الجزيرة ترصد جنوب لبنان: الجزيرة ترصد الأوضاع في بلدات بقضاء بن جبيل جنوب لبنان. فلسطينيون يخلون منزلا: فيديو مؤثر وصور، فلسطينيون يخلون منزلا قبيل هدمه بجرافات الاحتلال. نابلس: سابقة مستوطنون يستولون على منزل في مناطق السلطة الفلسطينية. الاحتلال الصهيوني يمنع: جيش الاحتلال يمنع عبور مستوطنين إلى سوريا ويتوغل في ريفي درعا والقنيطرة. فلسطين المحتلة غزة: 11 شهيدا بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات صهيونية على غزة. إيطاليا روما: جولة مفاوضات جديدة، ما الذي يبحثه لبنان والكيان الصهيوني في روما؟ فلسطين المحتلة غزة: عادل العشي خرج ليلعب كرة القدم فعاد فاقدا عينه وسمعه في غزة. اليابان: موجة الحر وأزمة هرمز ترفعان أسعار الكهرباء في اليابان لأعلى مستوى في 6 أسابيع. روسيا تكثف قصف كييف، وأوكرانيا توسع هجماتها على منشآت الطاقة والملاح. أوكرانيا: نار في شرايين الإمداد، موجة هجمات أوكرانية تطال محطات نفط وقواعد جوية روسية. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تواجه المصانع والأعمال الصغيرة في أستراليا ضغوطا متزايدة مع استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الطلب، ما يضع أصحابها أمام تحديات غير مسبوقة للحفاظ على استمرارية عملهم. وفي ظل هذه الظروف تبرز معاناة عدد من أصحاب المصانع من أبناء الجالية العربية الذين يسعون إلى الموازنة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والمحافظة على الجودة والأسعار التنافسية. صاحب معامل الألومنيوم ومعدات البناء والإنشاءات السيد نصير الجوفي تحدث عن واقع القطاع الصناعي وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والخيارات المتاحة للاستمرار في سوق يشهد تغييرات اقتصادية متسارعة، كما يشرح كيف يحاول أصحاب الأعمال ولا سيما من أبناء الجالية العربية التكيف مع هذه المتغيرات للحفاظ على استمرارية أعمالهم وجودة منتجاتهم في ظل ظروف اقتصادية متقلبة. كامبرا: توضيح بايا جيسين رئيسة الجمعية التصويرية الأسترالية القاعدة الأساسية للتصوير الشارعي، حيث يمكن بشكل عام التقاط الصور ومقاطع الفيديو في الأماكن العامة في أستراليا دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق من الأشخاص الموجودين في المكان. ومن الناحية القانونية المحضة، لا يملك المرة في الشارع العام الحق في عدم تصويرهم. ومع ذلك تضع المحامية المتخصصة في الحقوق الإبداعية والتجارية شارون جيفوني حدودا صارمة لهذه الحرية، حيث تشير إلى أن استخدام تلك الصور لأغراض تجارية وتروجية يتطلب موافقة صريحة من أصحابها. علاوة على ذلك، إذا التقطت الصور بطريقة مهينة أو ضارة أو تسببت في إزعاج ملاحق المستهدفين يصل إلى حد المضايقة والتحرش، يحق للمتضررين رفع دعوى قضائية ضد المصور. أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. موقع أكسوس الأمريكي: أفاد موقع أكسوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو البدء في سحب القوات الصهيونية من الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وصهيونيين قولهم إن ترامب أبلغ نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس بأن الوجود العسكري الصهيوني داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد. العراق بغداد: التقى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس. وخلال استقبال ترامب للزيدي عند مدخل البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين: أحب العراق مع رئيس الوزراء الجديد. اليمن: أعاد إعلان وزارة الدفاع اليمنية قصف مدرج مطار صنعاء التوتر بين جماعة أنصار الله الحوثيين والسعودية إلى واجهة المشهد الإقليمي بعد مرحلة من الهدوء النسبي. وجاء التصعيد على خلفية محاولة طائرة تابعة لشركة مهان الإيرانية الوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في خطوة قدمتها طهران وحلفائها باعتبارها محاولة لكسر القيود المفروضة على حركة الطيران إلى اليمن. فلسطين المحتلة غزة: أفادت مصادر في مستشفيات غزة أمس باستشهاد 11 شخصا بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمال. وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العلون إن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء غارة صهيونية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جباليا شمال القطاع. الكيان الصهيوني: تتزايد وتيرة التصعيد العسكري الصهيوني في غزة من خلال القصف والاغتيالات على الرغم من الهدنة السارية منذ أشهر، بينما تشير تصريحات المسؤولين الصهيونيين إلى أن تل أبيب مصممة ليس فقط على عدم الانتقال إلى المراحل التالية من خطة وقف الحرب، بل ربما إلى ما هو أبعد من ذلك وسط التلويح بالعودة إلى الاستيطان في القطاع. حكومة نتنياهو تخصص: أعلنت الحكومة الصهيونية أمس تخصيص 8.5 مليار شيكل نحو 2,800,000 دولار لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. ووفق وسائل إعلام صهيونية، فقد وقعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك بناء 12,000 وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى. ووصفت القناة 14 الصهيونية الاتفاقية بأنها خطوة عملاقة تهدف إلى توسيع المستوطنات وتغيير وجه المنطقة. الجزيرة ترصد جنوب لبنان: يعيش سكان بلدات جنوب لبنان المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر ظروفا صعبة، فالبعض يمنع من العودة وسط استهدافات صهيونية متكررة، بينما يعود آخرون مع شعور بالقلق من تواغلات القوات الصهيونية. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار نقلت معاناة المواطنين في هذا التقرير. فلسطينيون يخلون منزلا: أظهر مقطع فيديو صوره ناشطون عشرات الفلسطينيين يهبون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مقتنيات عائلة فلسطينية قبيل هدم منزلها. وبينما تسابق الفلسطينيون لإخراج أثاث ومقتنيات المنزل، كانت صاحبته تصرخ حزنا على مصير منزلها. ووقعت عملية الهدم في منطقة الديرات إلى الشرق من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واستهدفت منزل المواطن أسامة مسعف بذريعة بنائه دون ترخيص من سلطات الاحتلال. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نابلس: استولى مستوطنون صهيونيون على منزل فلسطيني قيد الإنشاء شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية رغم وقوعه في منطقة تديرها السلطة الفلسطينية. يعود المنزل للمواطن صادق فقيه في قرية بيت إمرين، واقتحمه المستوطنون ورفعوا علاما صهيونية فوقه ومنعوا تحت تهديد السلاح أصحاب المنزل أو المواطنين من الوصول إليه. الاحتلال الصهيوني يمنع: أعلن جيش الاحتلال الصهيوني منع عدد من المستوطنين من العبور إلى الأراضي السورية عند أطراف جبل الشيخ، فيما نفذت قوته أمس توغلين في قريتي ماريا فيري في درعا الغربي والبصالي جنوب القنيطرة. وقال الجيش الصهيوني في بيان على منصة أكس إنه منع عددا من الصهيونيين من العبور إلى داخل الأراضي السورية جنوب جبل الشيخ، موضحا أن قوة صهيونية متواجدة في المنطقة احتجزت المجموعة ونقلتها إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فلسطين المحتلة غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة أمس باستشهاد 11 شخصاً بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران صهيونية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارات طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالا. وقال مراسل الجزيرة في غزة غازي العلول إن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء غارة صهيونية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جباليا شمال القطاع. إيطاليا روما. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما أمس جولة مفاوضات مباشرة بين الكيان الصهيوني ولبنان في وقت يواجه فيه اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في 26 من يونيو حزيران الماضي تعثرا في التنفيذ. وتأتي جولة المفاوضات الجديدة التي تستمر يومين بعد 5 جولات عقدت خلال الفترة الماضية في العاصمة الأمريكية واشنطن التي ترعى هذه المحادثات. فلسطين المحتلة غزة. لم يكن الطفل عادل رجا العشي 13 عاما يدرك أن دقائق قليلة قضاها في لعب كرة القدم مع أصدقائه قرب منزل عائلته في مخيم البرج وسط قطاع غزة ستكون آخر ما يتذكره من طفولته كما عرفها، لكن صفير قذائف المدفعية الصهيونية قطع ضحكات الأطفال على نحو مفاجئ وسرعان ما تحولت ساحة اللعب إلى مشهد يعوج بالشظايا والغبار والدماء لتبدأ رحلة طويلة من الألم مع إصابة غيرت حياة عادل إلى الأبد. أصيب عادل بشظايا استقرت في وجهه فأفقدته عينه اليسرى والسمع في أذنه اليسرى لتتحول إصابته إلى إعاقة دائمة أنهت أحلام طفل كان يبحث كغيره من أطفال غزة عن مساحة صغيرة للعب خلال حرب الإبادة الصهيونية على غزة. اليابان. ارتفعت أسعار الكهرباء في السوق الفورية باليابان إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع مع زيادة الطلب على التبريد بفعل موجة حر تضرب البلاد بالتزامن مع صعود كلفة الغاز الطبيعي المسال نتيجة تجدد اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج. روسيا. أطلقت روسيا وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف فجر الثلاثاء في 5 هجوم واسع يستهدف المدينة منذ بداية يوليو تموز. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات ألحقت أضرارا ب16 موقعا في كييف بينها مدرسة ومنشأة تجارية بينما اندلعت حرائق في عدة مناطق من العاصمة. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا. لم تعد الضربات الأوكرانية داخل روسيا تلاحق هدفا واحدا أو منشأة معزولة، فخلال أيام قليلة من يوليو تموز الجاري امتدت الهجمات من موانئ بحر أزوف تحده أوكرانيا وروسيا وشبه جزيرة القرم إلى قاعدة جوية في فورينيغ جنوب غرب روسيا ومن محطة غاز مرتبطة بخط إمداد نحو تركيا إلى مستودعات وقود في غرب روسيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. كامبرا بين ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب، كيف يواجه أصحاب المصانع من الجالية العربية الضغوط الاقتصادية في أستراليا؟ كامبرا، ما هي قواعد وقوانين التقاط الصور في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية موقع أكسيوس الأمريكي، أكسيوس يقول ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الصهيونية من سوريا ولبنان. العراق بغداد، هل ينجح العراق في خفض التوتر الإقليمي بعد زيارة الزيدي لواشنطن؟ اليمن، بين التهدئة وباب المندب كيف تنظر طهران إلى التصعيد في اليمن؟ فلسطين المحتلة غزة، 11 شهيدا بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات صهيونية على غزة. الكيان الصهيوني، احتلال وفوضى دائمة، ما الهدف النهائي للكيان الصهيوني في غزة؟ حكومة نتنياهو تخصص، حكومة نتنياهو تخصص المليارات لابتلاع الضفة وتغيير وجهها الجغرافي. الجزيرة ترصد جنوب لبنان، الجزيرة ترصد الأوضاع في بلدات بقضاء بن جبيل جنوب لبنان. فلسطينيون يخلون منزلا، فلسطينيون يخلون منزلا قبيل هدمه بجرافات الاحتلال. نابلس، مستوطنون يستولون على منزل في مناطق السلطة الفلسطينية. الاحتلال الصهيوني يمنع، جيش الاحتلال يمنع عبور مستوطنين إلى سوريا ويتوغل في ريفي درعا والقنيطرة. فلسطين المحتلة غزة، 11 شهيدا بينهم مدير شرطة جباليا إثر غارات صهيونية على غزة. إيطاليا روما، جولة مفاوضات جديدة، ما الذي يبحثه لبنان والكيان الصهيوني في روما؟ فلسطين المحتلة، غزة. عادل العشي خرج ليلعب كرة القدم فعاد فاقدا عينه وسمعه في غزة. اليابان، موجة الحر وأزمة هرمز ترفعان أسعار الكهرباء في اليابان لأعلى مستوى في 6 أسابيع. روسيا، روسيا تكثف قصف كييف وأوكرانيا توسع هجماتها على منشآت الطاقة والملاحة. أوكرانيا، نار في شرايين الإمداد، موجة هجمات أوكرانية تطال محطات نفط وقواعد جوية روسية. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 8 درجات. غدا الخميس طقس غائم، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم بأذان الظهر تمام 12:02، يرفع الأذان العصر تمام 2:46، يرفع الأذان المغرب تمام 5:07، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:28. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4.

0: الضلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف
1: حول الكعبة. للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.
2: يا موكب النور، يا موكب النور، بدد حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيوكيو راديو إنكوربوريتد.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، قرأت هذه القصة وقلت في نفسي يجب يا حبيب أن تقرأها للمستمعين الأحبة، لأن هذه القصة روعة. يا ترى قد إيه هي مساحة الجنة؟ طلب جبريل من الله أنه يقوم بقياس عرض الجنة، فربنا سبحانه وتعالى اداله الإذن بذلك، وراح جبريل بالطيران في الجنة، وربنا ادى لجبريل قدرة هائلة، فهو بيقطع المسافة بين السماء السابعة وبين الأرض في طرفة عين، علما بأن المسافة بين السماء الأولى والأرض 500 عام، وبين الأولى والثانية 500 عام، وهكذا كما ورد في الأثر. فجبريل عليه السلام بيقطع المسافة دي في طرفة عين، فطار جبريل 300 سنة بعدين وقف ويطلب من ربنا إنه يمده بالعون عشان يطير 300 ألف سنة تانية، فربنا أمده بالعون فطار 300 ألف سنة تانية، بعدين وقف ويطلب العون مرة تانية، فربنا مده بالعون، وبكده حتى قطع جبريل 900 ألف سنة يطير في الجنة، بعدين وقف وشاف قصر، وبتطل من القصر ده واحدة من الحوريات، فقالت له يا جبريل بتعمل ايه؟ قال لها عاوز اقيس عرض الجنة. قالت له يا جبريل ما تتعبش نفسك، انت من وقت ما انطلقت وانت بتطير انطلقتك الاولى بتطير في حدود المملكة بتاعتي. قال ومين انت؟ قالت له انا زوجة لمؤمن واحد، يعني المسافة اللي قطعتها يلي قطعها جبريل هي هبة شخص واحد من الجنة. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، يا الله يا كريم.

الحقيقة قريت القصة دي وحبيت إني أنقلها ليكم بعنوان جزاء الأحسان. كان شاب اسمه جواد متجه بعربيته الجديدة للعاصمة لزيارة صديقه محمود، وهو في الطريق شاف شخص بيلوح له من جنب الطريق، وكان الوقت متأخر، فاختار انه يوقف عشان يشوف ايه اللي جرى، عاوز ايه الراجل ده. وقف بعد شوية، بعدين رجع له وسأله: السلام عليكم، اقدر اني اخدمك؟ قال له: اهلا وعليكم السلام. قال له: والله عندي العجل مفرقع وحاولت تبديله من غير فايدة، انا عندي الاطار الاحتياطي لكن ما عنديش مفتاح عجل مناسب، وانا منتظر المساعدة من زمان أنا واقف هنا. فقال له: لا بأس عليك، أنا عندي مفتاح عجل ملائم لكل أنواع العجل وحساعدك في تبديل العجل. نزل جواد عشان يدور عن الحاجات المطلوبة، وقام بالفعل بتبديل العجل المثقوب، وربط التاني كويس، مما خلى الراجل ده يشكره ويثني عليه وقال له: أنا مش عارف إزاي أشكرك، أنا خرجت من الصبح من العاصمة باتجاه مقر عملي، لكن المشكلة دي اتسببت في تأخيري 4 ساعات لأنه محدش وقف لي. أنت أنقذتني من إحراج شديد كنت حاقع فيه لو ما جيتش، ولو ما أنا ما رحتش النهار كله كامل، لأني أنا لو ما رحتش الشغل وأنا غارق في الديون وبيتي مرهون، وآخر حاجة أحتاج إليه دلوقتي هو أني أفقد عملي بسبب عطل زي ده. فعلا أنت أنقذتني وأنقذت عيلتي، إزاي أقدر أني أكافئك؟ قال له: استغفر الله يا أخي، أنا ما أقبلش المكافأة، أنا ما قمتش إلا بالواجب، والحمد لله أنك مش رح تتأخر كتير عن عملك، وأنك بخير وصحة وسلامة من ربنا. ويتبادلوا الاثنين عبارات الثناء والترحيب، وراح كل واحد منهم لعربيته ومشوا في كل واحد في سبيله. وصل جواد لبيت صديقه محمود بعد 2 ساعة تقريبا، ورحبوا ببعض، لكن محمود قدر انه يلمح نظرة غريبة على وش صديقه جواد، وسأله: ايه اللي مضايقك؟ فقال له: أنا فقدت المحفظة بتاعتي. فقدتها فين؟ وإمتى شفتها آخر مرة؟ أفتكر إني اشتريت بعض المرطبات في الطريق وكانت المحفظة معايا، لكن أنا أعتقد إنها وقعت مني وقت انشغالي بمساعدة واحد في تبديل إطار أو العجل بتاع عربيته. أكيد هو دلوقتي فرحان مبسوط جدا إنه حصل على مبلغ كبير من المال اللي في المحفظة بتاعتي. فقال له صديقه محمود: ليه بتسيء الظن؟ يمكن تكون المحفظة وقعت منك ومحدش انتبه لها، والشخص ده ما يكون انتبه لهاش. قال له: لا، مستحيل محدش ينتبه ليها، هي كبيرة ومليانة بالبطاقات والأوراق النقدية. على العموم أنا ألغيت كل البطاقات والعوض على الله في المبلغ. فقال له محمود: أنا مستعد لأي خدمة مالية وآسف للي حصل معاك. قال له: معلش، الموضوع هين، الشخص ده كان محتاج جدا وكان ولقى الضالة بتاعته في محفظتي، الله يلعنه. فيلعن الراجل ده. قال له: مش هقوم بعد كده بمساعدة حد، أبدا مش هساعد حد، أنا اعتقدت إنه فعل الخير يجيب الخير، لكن هغير الفكرة دي من دماغي، خير تعمل شر تلاقي. وفي الوقت ده هو بيتكلم بيضرب جرس التليفون الموبايل وبيرد عليه: أخي الكريم، السلام عليكم،
وعليكم السلام، مين اللي بتكلم؟ أنا الشخص اللي ساعدته في تبديل العجل اللي ساعدتني قبل ساعتين. قبل ما ينفجر جواد بالتساؤلات عن كيفية إنه إزاي حصل على رقم الموبايل بتاعه أو سبب سرقته للمحفظة، كمل الراجل قال له أنا بتكلم معاك من محل شغلي، أنا وصلت في الوقت المناسب والحمد لله، والكويس في الموضوع إنهم قرروا إلغاء الديون عني بعد ما اتكلمت مع رئيس الشركة اللي كان في زيارة خاطفة النهاردة واقتنع بضعف حالي، فالحمد لله إنه كان موجود لما وصلت وإنني قدرت إني أكلمه قبل ما يروح. المهم أنا بقول لك الكلام ده لإني في إحدى محطات البنزين لاحظت إني محفظة كانت على طاولة من الطاولات ومحدش كان بالقرب منها، وعشان كده فتشت فيها عن أي معلومة تدلني على صاحبها، فلقيت بيها مبلغ كبير من المال. حقيقة ثورتني نفسي إني أخذ المبلغ وأهرب من شغلي وأسافر من البلد، لكني شفت صورتك في إحدى البطاقات الشخصية ومعلومات هاتف معلومات التليفون بتاعك في أوراق تانية، فما طوعنيش ضميري، فقررت بمرارة إني أحتفظ بيها أمانة لحد ما سلمها لك، وأنا على أتم استعداد لإن أحتفظ لك بيها الأمانة دي حتى تجيني أو أنا أوصلها لك شخصيا، وده أقل اللي أنا أقدر عليه لرد الجميل اللي أنت عملته معايا. الله الله الله الله، إن بعض الظن إثم. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. جزاء الإحسان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، حبيت إني أحكي لكم حكاية، قصة جميلة من قصص التربية. امرأة بتروي قصة عجيبة بتقول كنت في زيارة لإحدى صديقاتي في بيتها، وجت طفلتها بنتها صغيرة جت لنا، ما كملتش الطفلة عامها الثالث، تتعلسم بالحروف، وقفت ورا أمها وبتشد فستانها وقالت: يا ماما مش حارمني النهاردة قصر في الجنة؟ أعتقد إني سمعتها بالخطأ، إلا إن البنت كررتها. وبعدين وقف أخواتها جنبها وأخدوا يرددوا اللي قالته أختهم الصغيرة. شافت الأم الفضول في عيني وابتسمت وقالت لي: بتحبي إنك تشوفي إزاي أنا ببني قصر في الجنة أنا وأولادي؟ بتقول وقفت أراقب إيه اللي هيعملوه. قعدت الأم وقعد أولادها حواليها، أعمارهم تتراوح بين 10 سنين إلى 3 سنين، وقعدوا كلهم مستعدين ومتحمسين. بدأت الأم وبدأوا معاها في قراءة سورة الإخلاص: قل هو، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. كرروها 10 مرات، ولما انتهوا صرخوا بصوت واحد فرحانين: الحمد لله، بنينا بيت في الجنة. سألتهم الأم: وعاوزين تعملوا في القصر ده ايه؟ وهتحطوا في القصر ايه؟ رد الأطفال: عاوزين كنوز يا ماما. وبدأوا يرددوا: لا حول ولا قوة إلا بالله.

التسبيح والتكبير والتهليل، بعدين انفضوا كل إلى عمله، منهم اللي تابع مذاكرة دروسه، ومنهم رجع لمكعباته يعيد بنائها. قلت لها الضيفة دلوقتي بتقولها إزاي عملتي ده؟ قالت أبنائي بيحبوا جلوسي بينهم وبيفرحوا لما بجمعهم وأقعد وسطيهم، وحبيت استغلال ده بإنه أعلمهم وأعودهم على ذكر الله، فحبيت إني أنقل لهم الأحاديث دي وأعلمها لهم بطريقة يمكن يعني يمكن لعقلهم الصغير إنه يفهمها، فهم بيشوفوا القصور في برامج الأطفال وبيتمنوا إن يسكنوها، وبيشوفوا أبطال الكرتون وهم بيتصارعوا للحصول على الكنز. الأم دي راح تساب لما يردد أحد أبنائها الأذكار دي حتى بعد ما مات الأم، وكأنها صدقة جارية وهي أفضل استثمار لها في الدنيا والآخرة. إذن أحبة في الله، علموا أولادكم وانشروها في كل مكان.

0: صمتا واسمع شقوانا.
1: يا أيها العالم يا أيها العالم يا أيها العالم
0: صمتا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ثمانية أسباب لقضم الغيظ. أولا، درب قلبك، إن هذه العضلة في صدرك قابلة للتدريب والتمرين، فمرن عضلات القلب على كثرة التسامح والتنازل عن الحقوق وعدم الإمساك لحظ النفس، وجرب أن تملأ قلبك بالمحبة. فلو استطعت أن تحب المسلمين جميعا فلن تشعر أن قلبك ضاق بهم، بل سوف تشعر بأنه يتسع كلما وفد عليه ضيف جديد، وأنه يسعى الناس كلهم لو استحقوا هذه المحبة. فمرن عضلات قلبك على التسامح في كل ليلة قبل أن تخلد إلى النوم، وتسلم عينيك لنومة هادئة لذيذة. سامح كل الذين أخطأوا في حقك، وكل الذين ظلموك، وكل الذين حاربوك، وكل الذين قصروا في حقك، وكل الذين نسوا جميلك، بل وأكثر من ذلك. انهمك في دعاء صادق لله سبحانه وتعالى بأن يغفر الله لهم، وأن يصلح شأنهم، وأن يوفقهم. ستجد أنك أنت الرابح الأكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم. ثانيا، سعة الصدر وحسن الثقة مما يحمل الإنسان على العفو. ولهذا قال بعض الحكماء: أحسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر. فإذا قدر الإنسان على أن ينتقم من خصمه غفر له وسامحه. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم لقريش: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثالثا، شرف النفس وعلو الهمة، بحيث يترفع الإنسان عن السباب ويسمو بنفسه فوق هذا المقام. فلابد أن تعود نفسك على أنك تسمع الشتيمة فيسفر وجهك، وتقابلها بابتسامة عريضة، وأن تدرب نفسك تدريبا عمليا على كيفية قضم الغيظ. رابعا، طلب الثواب من عند الله. عن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. خامسا، استحياء الإنسان أن يضع نفسه في مقابلة المخطئ. وقد قال بعض الحكماء:
احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. سادسا، الرحمة بالمخطئ والشفقة عليه واللين معه والرفق به. قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، صدق الله العظيم. وفي هذه الآية فائدة عظيمة، وهي أن الناس يجتمعون على الرفق واللين ولا يجتمعون على الشدة والعنف، وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم والسابقين الأولين، فكيف بمن بعدهم؟ فلا يمكن أن يجتمع الناس إلا على أساس الرحمة والرفق

قال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل شتمه: يا هذا، لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه. وشتم رجل الشعبي فقال له الشعبي: إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. فعليك أن تنظر في نفسك وتضع الأمور مواضعها قبل أن تؤاخذ الآخرين. سابعا، قطع السباب وإنهاؤه مع من يصدر منهم، وهذا لا شك أنه من الحزم. حكي أن رجلا قال لضرار بن القعقاع: والله لو قلت واحدة لسمعت عشرة. فقال له ضرار: والله لو قلت عشرة لم تسمع واحدة. يا سلام. ثامنا وأخيرا، حفظ المعروف السابق والجميل السالف. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول: إن الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن أفاد لفظة. اللهم اجعلنا من الذين يستطيعون أن يكظموا الغيظ

للخلق خوفا فما لي لا أخاف ولا أنوح ولم يتشفعوا للخلق خوفا